0: مع ناس وزياد برجي في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وخلينا نروح دلوقتي لمبادرة إيجابية في عالم الثقافة. مبادرة إيجابية في المجال الفني في برنامج هوا الأيام ومع ضيفنا يوسف أناستاس. أهلا وسهلا بك، مهندس ومؤسس راديو الحارة في بيت لحم، وكان لنا الحظ أن احنا نستضيفك. طبعا أنت وأخوك إلياس كمان أسستوا ستوديو AAU أناستاس في 2011، وانتوا جايين لنا هنا في باريس علشان بتقدموا مشروع عرض أداء في باريس لأول مرة يوم 16 و17 مايو. طبعا بيرفورمانس اسمها بيت لحم، هتقدموها في بالشافو في باريس وفي ليون، نوي سونور في ليون. أهلا وسهلا بيك يوسف، إزايك عامل إيه وحشتنا؟
1: مرحبا، شكرا كثير للعزيمه. وانا تمام، انتوا كيف؟
0: احنا تمام وسعداء ان احنا نسمع اخباركم. دايما في مبادرات ودايما في مشاريع جديده ليك ولاخيك الياس. طبعا انتوا اتولدتوا في البيئه المعماريه لان الاسره كانت كمان في الهندسه، فانتوا اتولدتوا في الوسط ده وكبرتوا فيه. درست في باريس بونزي شوسي، وبعد كده أطلقت الاستوديو الخاص بيكو AAU أناستاس. ياريت تكلمني، وطبعا راديو الحارة، وسبق وحكينا عن راديو الحارة، ياريت تكلمني عن المشروع ده وليه كمان هو مشروع استثنائي خاصة في الفترة اللي احنا عايشينها دي.
1: احنا انا وديانس ما حكيت، عندنا مهندسين معماريين وعندنا استوديو في بيت لحم فلسطين اسمه AAU أناستاس، واحنا اسسنا هذا الاستوديو وبممارسه الهندسه في فلسطين في مميزات خاصه بفلسطين نفسها وخاصه كمان بالعالم، ولكن بفلسطين في خلينا نحكي اشياء خاصة بالاحتلال
0: بالبيئة اللي انتوا عايشين فيها والتاريخ طبعا
1: 100%. فاحنا مع الوقت قررنا انه نغير مفهوم الممارسة الهندسية لتتخطى ما هي الهندسة بشكل تقليدي، فاضطرينا نتعاون مع العالم الثقافي والعالم الفني والعالم الحرفي لننوع مفهوم الهندسة. وبهذا الإطار مع أصدقاء بال 2020 أسسنا راديو اسمه راديو الحارة اللي هو راديو أونلاين، وفي عندنا مبادرة ثانية اسمها وندر كابينت اللي هي زي مساحة ثقافية موجودة في بيت لحم، وهي مبنية على فكرة الإنتاج، فكرة إنه إحنا فلسطين مش فقط برجي، مش فقط أداء للتوثيق، ولكن كمان مكان بنقدر نسلق منه أو نسترع منه أعمال، سواء كانت ثقافية أو موسيقية أو مادية أو حرفية وهندسية من فلسطين بتتكلم لغة عالمية معمولة ببيئة ما، مع حرفية ما، مع كل البيئة اللي احنا موجودين فيها، ولكن بتتخطى اللغة فقط محلية أو بتتخطى فكرة العالم عن فلسطين أو فكرة فقط وثائقية عن فلسطين. من هذا المنطلق في عنا أحد المشاريع اللي هو اسمه بيت لحم اللي هو جاي على باريس 2019، وهو مشروع بمثل فصل جديد من تعاون طويل المدى مع رئيس جوقة كنيسة المهد في بيت لحم لورنس سمور، وهو رئيس الجوقة من أكثر من 50 سنة. وبسنة 2023 بشهر ديسمبر بوقت مدينة بيت لحم قررت تلغي كل الاحتفالات البلاد رداً على الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، فقمنا بتكليف عمل إلكترو أكوستي جديد، جمع لورنس مور من بيت لحم والفنانين من بيروت ساري موسى وعبد قبيسي، وتم بث بيت لحم يوم 24 ديسمبر 2023 على راديو الحارة بث أي راديو الحارة وعلى أكثر من 20 راديو دوليا. وكان هذا مشروع بعطي مساحة مشتركة سمحت للفنانين يشتغلوا وينتجوا مع بعض بدون ما ينتجوا. وبعد سنة من هيك المشروع لأول مرة تقدم بعرض حي بمهرجان لجسرو في هولندا، وهذا الحدث كان أول لقاء للفنانين مع بعض الثلاث، فكان كثير مهم بالنسبة لنا. وبشهر ديسمبر من 2025 تم العرض الثاني لهذا المشروع في بيروت اند بيوند في لبنان، وهلا ب 16/5 راح يكون العرض الثالث لبيت لحم، ولاول مره بفرنسا في باريس في البالشافو وفي ليون في الويسونار.
0: طبعا وصلتوا بيت لحم للعالم من خلال التصميمات دي، شغلك وراديو الحارة، بس المشروع ده ليه طابع خاص سياسي اجتماعي إعلامي أيضا، بنيتوه إزاي وإيه اللي خلاكوا تشتغلوا عليه؟
1: بشكل عام بمجلس العجب أو بالوندر كابنت اللي هو هذا المساحة الثقافية في بيت لحم، كثير مهتمين بتعزيم الشخصيات اللي هي مهمة للمجتمع، زي دارن سمور مثلا هو بمثل شخصية كتير مهمة للمجتمع، أي حدا في بيت لحم سواء كان مسيحي أو مسلم، لأنه طبعا دارن سمور هو من ضمن جمعية كنيسة المهد، ولكن هو شخصية معروفة جدا، شخصية ثقافية يعني شخصية تربط ما بين التقاليد الثقافية التقليدية خلينا نحكي، وبرضه الشبابية أو لها علاقة بالعهد المعاصر أكثر، فهو شخصية مهمة لربط العالم الثقافي المعاصر بعالم ثقافي موجود بالمجتمع. فبمجلس العجب احنا كثير مهتمين بهذا الموضوع، بهذا كيف ممكن نستعمل الممارسات الثقافية الموجودة بالمجتمع عندنا لنقلق ممارسات ثقافية جديدة بتعني للمجتمع المحلي وبتحكي لغة عالمية، فهي يعني ممكن من خلال مشاريع زي هاي، مشاريع طبعا في الأخير بتصفي سياسية، ولكن سياسية مش بنظرة إجمالية هيك سياسية بطريقة تقليدية، ولكن سياسية بكيف تحكي عن الثقافة، إيش مكان الثقافة بالبيئة زي البيئة الفلسطينية تحت الاحتلال، إيش هو الحيز أو المساحة اللي ممكن الثقافة تعمل من خلالها فرق بإيش إحنا عم نعيشه، وكيف نقدر نتواصل، وكيف نقدر نخلق تضامن مع غير شعوب أو غير المجتمعات بأماكن أخرى، كيف هذا الإشي ممكن يخلق ممارسة ثقافية جديدة.
0: هي نوع من المقاومة يعني، حتى من خلال شغلكم أنتوا طبعا مهندسين، ولكن بتتعاملوا مع الهندسة بطريقة شاملة زي ما حضرتك قلت، بتشملوا الثقافة، المجتمع، التاريخ بالهندسة دي، الديزاين، التصميم والإبداع. ومن خلال الحدث ده مع The Wonder Cabinet وهو مجلس العجب فعلا بتقربوا المسافات. وحب أرجع لمجلس العجب، قد إيه الموضوع ده معجزة كمان أنكم تقربوا وتجيبوا الفنانين دول اللي يمكن كل واحد في العالم بتاعه، كل واحد من مكان مختلف، كمان بتقربوهم بتجيبوهم علشان تقدروا وتتكلموا لغة واحدة، وهي نافذة أيضا مفتوحة على العالم، معجزة. بتشتغلوا إزاي علشان تقدروا تحققوا المعجزة دي؟
1: 100% احنا يعني من ضمن شغل الوندر كابينت انه يعني نتخطى هاي الصعوبات اللي هي مرتبطة بالبيئة السياسية الموجودة عندنا، والبيئة السياسية اللي هي نوعا ما بتقنق المجتمع، فبخلق مساحة مشتركة للتعاون والإنتاج. مثلا ما بين لبنان وفلسطين، اللبنانية كتير صعب يجوا على فلسطين، والفلسطينية كتير صعب يروحوا على لبنان، فبخلق هاي المساحة ممكن نخلق تضامن مبني على فكرة الإنتاج، أو تضامن مبني على فكرة الممارسة الثقافية، وهذا الإشي ممكن يكون مش فقط لمنطقتنا، ولكن ممكن يكون ما بيننا وما بين شعوب تانية في جنوب أمريكا أو بآسيا أو بأي محلات تانية. ومن خلال راديو الحارة هذا الإشي كثير موجود، كثير موجود، إنه بالآخر نخلق بيئة للناس اللي هي ممكن تحكي عن بيئتهم الخاصة، كيف هي تترجم إلى بيئة أو إلى موضوع يعني للكل. فبيخلق نوع من تضامن كتير عاطفي، وبنفس الوقت بيحكي لغة مشتركة لكل هذول الناس. ومن هاي من هذا المنطلق نقدر نخلق لغة ثقافية جديدة، أو لغة ثقافية تحكي عن مواضيع كتير محلية.
0: بيت لحم في باريس، طبعا العاصمة الفرنسية، مش غريبة عنكم لأنك أنت وإلياس درستوا هنا في فرنسا وتجيدون اللغة الفرنسية. ليه كان مهم بالنسبة لكم أن تكونوا حاضرين هنا في فرنسا في أفنيو دي لا ريزيستانس كمان؟ يعني اخترتوا يعني مكان المقاومة وفي مونتخاي في باريس، ليه كان مهم بالنسبة لكم انه تعرضوا هنا في فرنسا؟
1: صراحة لما قدمنا المشروع في بيروت بيون في مدينة بيروت كان بشهر 12 من العام الماضي، قدمنا المشروع هناك، وكان من ضمن المعزومين او المدعوين على المهرجان ناس من العالم كله، وما بينهم مسؤولين من مهرجان لويس اونور بليون، مسؤولين من صالة المهابغري بمونتخاي، وتواصلوا معنا على أساس برمج بيت لحم، حفل بيت لحم في فرنسا. فصار في اهتمام بالمشروع، وإن شاء الله هاي السنة ب 2026 آخر السنة رح يطلع ألبوم لمشروع بيت لحم وكتاب. الكتاب له خاص بكل بيئة خلق هذا المشروع، وكيف صار وين

0: في رومانيا، وكذلك الاستفزازات في بلدان البلطيق المجاورة، بالإضافة إلى الاحتكاكات البحرية والجوية مع سفن أو طائرات أوروبية. ويندرج كل ذلك في التحذير من التهديد الروسي ونهج الكرملين الهجومي الذي يمدد مأساة أوكرانيا، بيد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينفي كل ذلك، وحرص على التأكيد بأن روسيا لم تهدد ولن تهدد الدول الأوروبية، واعتبر أن كل ما يفعلونه هو مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير الإنفاق الباهظ من ميزانيات دولهم على حساب دافعي الضرائب. إنه حوار طرشاني المتزامن مع تصعيد ضمن حرب استنزاف طويلة ومخاوف أوكرانية من هجمات روسية كبيرة في استغلال لانعكاسات حرب إيران على متانة الحلف الغربي.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك محمد بوشيبة. موقع المدن عنوانه: مفاوضات المسارين، إسرائيل تريد لبنانين وجيشين.
2: نعم رولا، يقول منير الربيع في موقع المدن: على إيقاع المفاوضات الإيرانية الأمريكية يسير نتنياهو عمليته العسكرية في جنوب لبنان، فيسرعها ويكثف النار ويوسع الإخلاءات ونطاق السيطرة والاحتلال لتثبيت واقع عسكري جديد في حال فرض الأمريكيون عليه وقف النار. ويبدو نتنياهو في سباق مع الزمن، بينما الكثير من في لبنان والخارج يعتبرون أنه في حال لم يتعرض لضغط أمريكي جدي لوقف الحرب، فيمكن للإسرائيليين مواصلة التوغل إلى مناطق ونقاط غير متوقعة. وتابع الكاتب أنه في ظل تصعيد وتيرة الحملة العسكرية عقدت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أيضا، وبدت المطالب

0: مستمعينا الكرام، تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، حيث يقام نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي. نهائي بطموحات متباينة، إذ يسعى البي إس جي حامل اللقب إلى التتويج للمرة الثانية تواليا، بينما يأمل الغانرز في الظفر بأمجد الكؤوس الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه. تفاصيل أوفر في ورقة موفد مونتي كارلو الدولية إلى بودابست. وديع فيعاني.
1: بطل فرنسا في مواجهة بطل إنجلترا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يلتقيان على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. باريس سان جيرمان المتوج باللقب الأوروبي الأكبر العام الماضي وللمرة الأولى في تاريخه بلغ المباراة الأخيرة بعدما تفوق في الأدوار السابقة على تشيلسي وليفربول وبايرن ميونخ ليدافع عن لقبه، معتمدا على لاعبين اعتادوا الآن على خوض المباريات الكبرى، لا سيما عثمان ديمبلي الحائز الموسم الماضي على جائزة الكرة الذهبية، أو المغربي أشرف حكيمي العائد إلى الملاعب بعدما غاب عنها لشهر كامل بسبب الإصابة. خصمه أرسنال من ناحيته تمكن أخيرا من إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2004، ويبحث النادي اللندني الآن عن تتويج قاري أول يلحقه أخيرا بالنخبة الأوروبية. وديع فيعاني، بودابست، مونتي كارلو الدولية.
0: مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي اعتبر أن الحافز الأكبر للاعبيه يكمن في الرغبة بالتتويج للمرة الثانية تواليا بدوري الأبطال.
2: لا يوجد هناك تحفيز أكبر من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. سنرى من سيكون الفريق الأفضل في هذا النهائي. نحن وأرسنال توجنا بلقب الدوري المحلي، والآن سنركز على الأشياء الإيجابية التي ستساعد فريقي على تقديم أفضل ما لديه في هذا اللقاء.
0: من جهته قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إن لاعبي سيدخلون اللقاء في كامل التركيز واضعين اللقب نصب أعينهم.
2: التحضيرات جرت في أجواء جيدة وإيجابية جدا، ونحن مركزون كليا. إننا نستحق أن نتواجد في هذا النهائي بعد مشوار رائع في هذه المسابقة. سنحاول أن نكسب المباراة والتتويج باللقب.
0: في الدوري الإسباني أعلن برشلونة عن تعاقده رسميا مع الدولي الإنجليزي أنتوني غوردن قادما من نيوكاسل يونايتد بعقد يمتد حتى عام 2031. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن النادي الكتالوني عرض مبلغا أوليا قدره 80 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت إضافية للاعب البالغ من العمر 25 عاما. بلغة الأرقام، الموسم المنصرم كان الأفضل في مسيرة غوردن بعد أن سجل 17 هدفا مع نيوكاسل في جميع المسابقات، بما في ذلك 10 أهداف في 12 مباراة في دوري الأبطال. وسيشارك غوردن مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم القادمة بعدما تمت المنادى عليه من طرف المدرب توماس توخيل. في عالم الكرة الصفراء، تتواصل المفاجآت في الدور الثالث من بطولة رولان غاروس، فبعد خروج المصنف الأول عالميا يانيك سينر جاء الدور على الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي ودع المسابقة بخسارته أمام البرازيلي جواو فونسيكا في مباراة ماراثونية استمرت لأزيد من 4 ساعات. جوكوفيتش دخل اللقاء بقوة وحسم المجموعتين الأولى والثانية ب6-4 قبل أن يبدأ مسلسل العودة للبرازيلي ليفوز ب3 مجموعات متتالية بواقع 6-3 7-5 و7-5. وفي مباراة أخرى، بلغ الروسي أندري روبليف ثمن النهائي بفوزه على البرتغالي نونو بورغيش ب3 مجموعات دون مقابل، تفاصيلها 7-5 7-6 و7-6 في لقاء استغرق 2:42. بهذا الفوز ضرب روبليف موعدا مع تشيكيا كوبمينشيك الفائز بدوره على الأسترالي أليكس ديمينور. أما لدى السيدات، فبلغت المصنفة الثالثة عالميا البولندية إيغاش فيونتك ثمن النهائي بعدما تغلبت على مواطنتها ماغدالينيتا بمجموعتين دون رد وبالحصة نفسها 6-4. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام نشرتنا الرياضية، إلى اللقاء.
3: شكرا عامر زنباع.

0: نتابع سويا كافي شو، وأترككم الآن مع باسم سلوم ومن مارسيليا. هذا اللقاء مع ضيفه المصور الفلسطيني كيغام جيغاليان، وماذا عن هذا العمل نستمع.
1: لقاء الصباح
2: من معرض صورة كيغام من غزة، أرشيف لا يكتمل. المشارك في موسم المتوسط بمارسيليا، كان هذا اللقاء مع الفنان كيغام جيغاليان الذي يستعيد عبر أرشيف عائلي وصور نادرة سيرة جده، أحد أوائل مصوري غزة، في محاولة لإعادة بناء ذاكرة بصرية مفتوحة للمدينة وسكانها. كيغام جيغاليان، أهلا وسهلا فيك مونتي كارلو الدولية.
3: أهلا بكم.
2: أرشيف بدون تواريخ بخصة كتير وبخص عائلتك وجدك الأرمني.
3: قديش الأرمني فلسطيني
2: جاي على كلمة فلسطيني، بس قديش فعلا في رابط بين يلي صار بالأرمن من أكثر من 100 سنة ويلي عم بيصير بأهل غزة اليوم يعني.
3: وبس مش اليوم بس، جدي نجا من مذبحة الأرمن في 1915 وراح سوريا وبعدين على لبنان وبعدين وصل فلسطين بالقدس ويافا، وقرر بال 1944 انه يروح غزة ويعيش بغزة وينشئ اول استوديو فوتوغرافي في غزة. المأساة الأرمنية قبلت المأساة الفلسطينية، مش 2023 بس 1936 1948 و 1956 و 1967 والنكبة مستمرة. فبظن صار إشي ما بين كيغام وتاريخه المأساوي، تاريخ الأرمن المأساوي، وإنه حصل identification مع فلسطين وتاريخها والمأساة التي كانت تعيشها وهو عايش معها، وهو كان بيصور كل ما صار من النكبة. من هلأ النكبة هو بغزة ما كان في الاحتلال 48، ولكن مدينة غزة صارت قطاع غزة بال 48 من كل اللاجئين اللي أجوا على غزة. فهذا كله جدي صوره، وجدي الأرمني الناجي من المذبحة صار فلسطيني وصار اسمه كيغام جيغاليان، صار اسمه أبو بشارة. فهويته الأرمنية صارت أرمنية غزوية، وقرر أنه يعيش طول حياته بغزة حتى بعد وفاة زوجته وبعد ما أولاده تركوا غزة وراحوا مصر. ما حب يترك غزة وضلوا مات بمدينته غزة.
2: سموك على اسمه
3: وسموني على
2: اسمه وتركت غزة.
3: وأبوي كان أرادي بالقاهرة، كان عاش بالقاهرة وأجا قبل 67 القاهرة لأنه غزة كانت محكومة من مصر. فأجا هو وعمتي وعمي يدرسوا بالقاهرة، إنه كان قطر، كنا بناخد قطر، كانوا بيروحوا من غزة للقاهرة ولا إشي. وبعدين
2: إنه عم تحكي، لا ما في شيء، عم تحكي عن زمن جميل، عم بتطلع بالصور انه عم تحكي عن زمن هاي الصور منهم الموجوده قدامي، صور ناس عاديه عايشه،
3: تمام، ناس عايشه، ناس حياتها اليوميه مثل اي حياه يوميه لو كان بقاهره او بيروت او باريس او او او الشام. الانسان انسان باي مكان، والسعاده والحزن وهذا كله حتى مع الاحتلال كان فيها سعاده. فهذا هو، هذا كيغام، وهي قصة، هذه قصة كيغام. وإشي كان مهم كتير بالنسبة لي إنه ما أحط تواريخ ولا أحط شرح للصور، لأنه ما بد. المشكلة إن إحنا جغرافية فلسطين وجغرافية غزة مسيس كتير، لو بنحط تاريخ على أي صورة لازم
2: تنربط بحدث سياسي
3: بالضبط، وهذه ما بدي إياها. بدي أوري إنسانية الصورة،
2: إنه الإنسان إنسان بغض النظر عن الحدث السياسي،
3: هذا يعني. إنسان مثلك ومثلي ومثلها ومثلها، وإنه لو إحنا بمارسي ولا باريس ولا بقاهرة ولا برام الله، هذا هو نفس الإنسان. مش إنه غزة وغزة هلأ يعني ما عندي كلمات أحكيها عن شو صار بغزة وشو بصير بغزة، ما عندي كلمات لهلأ، ما علينا بديش يعني. بس هاي غزة، هاي اللي احنا شايفينها هلأ هون بالمعرض، هاي غزة.
2: وفي صور لأشخاص من عائلتك كمان يعني موجودة.
3: طبعاً في ألبوم العائلة هو كله عائلتي غير عائلتي في فهون في كذا تيمة بالمعرض. عنا أول شيء تذكار غزة، بعدين الستوديو، بعدين ألبوم العائلة، وبعدين زوم كول، وبعدين صور يوسف، وبعدين نسج التاريخ المتقطع. فهدول التيمات اللي انبنى عليها المعرض، فكتير منها عائلتي وبنت
2: أنتيم يعني
3: كتير أنتيم. وهذا الموضوع كتير مهم كمان، عشان هيك ما في تواريخ، لأنه إشي كان كتير مهم عن كيغام إنه بنشوف الأرشيف البريطاني الموجود هلأ بالبريتش لايبرري لغزة 1944 قبل 1944، وبنشوف أرشيف كيغام، بنشوف صور كيغام، بنشوف نظرة واحدة، نظرة استعمارية تبعت الانتداب البريطاني، نظرة بعيدة واستعمارية، وبتوثق آليات البريطانيين بغزة. بعدين بيجي كيغام وبقى فيه انتمسي، في نظرة حميمة. واحد منهم حميمة، نظرة حميمة لغزة، هو واحد منهم. فهذا إشي مهم كتير بالتصوير وبالتاريخ الاستعماري والدراسات ما بعد الاستعمارية، هو النظرة، ما هي النظرة وماذا تفعل النظرة. نظرة كيغام كانت نظرة لوكل من غزة، غزوية، وعشان هيك كانت الحميمة مهمة كتير كتير كتير في شغله. وهذا من غير ما هو يوعى عن هالموضوع، هي موجودة بالصور
2: لأنه هو كان مصور ببساطة، يعني
3: بكل
2: موضوع
3: ببساطة.
2: ما بيحمل أبعاد أكتر،
3: ما مش محتاج أنه يحكي أنا غزاء، هو خلص هو عايش مع الناس، هو أبو بشارة.
2: قديش بتفكر أنه بإيدك ثروة بعهد الذكاء الاصطناعي، وكلنا صرنا بنقدر نزور صور، بما أنه بإيدك النيجاتيف؟ يعني
3: في إشي ميتافيزيكال بهالصور، أنه نقدر نخلق صور، بس هذه المشكلة هون في نيجاتيفات عاشت كل هالسنين. هذا الجزء أو البعد الميتافيزيكال لا يمكن الذكاء الاصطناعي يوصله. في إشي أنا كفنان تشكيلي، يعني هو مش بس الصورة ومش بس البعد المرئي، في بعد إنساني، في بعد ميتافيزيكال، في بعد كيف هالأوبجكت عاش كل هالسنين، وكيف في رئات الزمن عليه. فهذا ولا AI ولا إشي ما بيوصله للأسف.
2: نفترض فرضية هيك معينة، إنه لقيتهم بوقت لازم تلاقيهم فيه، وهلأ صار وقت إنه ينعرضوا، خلينا نفترض هيك. إذا ليش هلأ الوقت المناسب لحتى وقعوا بين إيديك حتى ينعرضوا؟
3: ما وقعوا بين إيدي 2018، وكان أول معرض 21، بس حتى ب 21 بقدر أقول لك إنه كان الوقت إنه ينعرضوا، لأنه غزة مثل ما حكيت لك ما بدأت نكبتها بال 23 بال 7 أكتوبر. إحنا بال 21 كنا already في حروب وحروب وحروب ودمار غير طبيعي بغزة. هلأ صار البريشر علي أكبر إنه أعرض هالتاريخ، التاريخ الغزاوي الحقيقي، مش بس بمصر، مش بس بفلسطين، ولكن في أي بلد مهتمة أنها تفهم حقائق التاريخ الفلسطيني. فهو واجب روحي وواجب إنساني علي، وهذا جدي كرام بظن شبحه ببعت لي إياه، وأنا بحكي معه دايماً بحكي مع جدي، لأنه ما بعرفه، أنا ما تولدت كان هو توفى، بس دايماً بحكي معه في كل معرض، بسأله شو أعمل، كيف أعمل، ليش هالقد في غموض بحكايتك، وليش ما حدا بيحكي لي أي شيء عنها، وبس.
2: وهو بيحكي لك؟
3: هو بيحكي لي لا مباشرة، بس بيحكي لي.
2: يعني بنقدر نقول هذا متحف الصور عن غزة.
3: هذا بديش أحكي عليه متحف، لأنه أنا
2: بس رح يصير
3: أعتبر أنه متحف، كلمة متحف هي كلمة كتير استعمارية، إحنا ما بدنا نورجيها مجرد على حيطان، إحنا بدنا نعمل أرشيف that is alive، عائش،
2: حي
3: حي أرشيف حي. هلأ أنا بطلب من كل الناس غزازوي ولا فلسطينية ولا لبنانية ولا فرنسية إنهم يأرشفوا معي، ما يطلعوا بس. أنا بحكي للناس اسمعوا الصور، ما تطلعوش اسمعوها وأرشفوا معي، خلينا نكتب هالتاريخ مع بعض. وهذا هو لأنه الشغل بيحاول يوصل له أكتر ما اللي هو يكون معرض أرشيفي أو معرض تاريخي فقط. الأرشفة الجماعية لتواريخ غزة التي كانت.
2: ودي أشكرك كتير.
3: أشكرك
2: مصور كغام.
3: نعم أشكرك.
2: شكرا.
3: أشكرك جدا.

0: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: التاسعة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشر الأخبار مع هجيرة بن عدة. صباح الخير هجيرة.
4: صباح الخير باسم، أهلاً مستمعينا. والبداية بالعناوين. واشنطن ترحب بمفاوضات البنتاغون بين لبنان وإسرائيل، حزب الله يساعد ميدانياً وإسرائيل تأمر بإخلاء 7 قرى جنوبية. ترقب لاتفاق أمريكي إيراني، وترامب يتمسك بشروطه. إسرائيل تراقب بقلق وتحذيرات دولية من أزمة طاقة عالمية إذا استمر تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز. توتر بين موسكو والناتو بعد حادث مسيرة في رومانيا، وزيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: يتواصل التصعيد في لبنان، حيث أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء ل7 قرى في الجنوب، وأسفرت غارات على مدينة سور عن مقتل 11 شخصا بينهم مسعفون، فيما وصل الجيش عملياته داخل الأراضي اللبنانية. وفي موازاة التطورات الميدانية، رحبت الولايات المتحدة بالمفاوضات العسكرية التي جمعت الوفدين اللبناني والإسرائيلي في البنتاغون، ووصفتها بأنها بناءة وتشكل أرضية للمسار السياسي الذي تعتمد تلزم الخارجية الأمريكية إطلاقه الأسبوع المقبل. علي بردة.
5: هذا اجتماع استثنائي وتاريخي بامتياز في الحقيقة، لأنه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها بصورة مباشرة وفدان من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وهذه الاجتماعات استمرت لمدة 9 ساعات طوال يوم أمس داخل وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون. ألبريدج كولبي وكيل وزير الدفاع لشؤون الحربية كان هو الذي قاد هذه الاجتماعات وأدارها، وكانت هذه الاجتماعات بحسب البيان الذي أصدره كولبي بناءة للغاية ومثمرة، أدت إلى تفاهمات حول ترتيبات أمنية محتملة يمكن أن تفيد المسار السياسي الذي بدأ بين لبنان وإسرائيل في مفاوضات أيضا مباشرة منذ أسابيع عديدة، ويتوقع أن تستكمل الأسبوع المقبل بجولة رابعة.
4: علي بردة متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل صباح هذا اليوم. وفي هذا السياق، شن حزب الله سلسلة هجمات على شمال إسرائيل عقب انتهاء المفاوضات، وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد شدد خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار. من جهة اتهام روبيو حزب الله بمحاولة عرقلة المحادثات الجارية، محملا الحزب مسؤولية التصعيد ومطالبا بوقف هجماته لإفساح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. فيما يتعلق بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على أي اتفاق لا يستوفي شروطه بالكامل، مشيرا إلى أنه سيحسم قريبا قراره بشأن تمديد وقف إطلاق النار لسنتين أو لمدة 60 يوما إضافية. وشددت الإدارة الأمريكية على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، فيما أكدت طهران أن الاتفاق بات قريبا لكنه لم يحصل بعد على الموافقة النهائية. في المقابل، قالت إيران إن مذكرة التفاهم لا تتناول الملف النووي، معتبرة أن التوصل إلى اتفاق يتطلب تراجع واشنطن عن مطالبها التي وصفتها بالمفرطة، كما انتقدت تصريحات ترامب واعتبرتها محاولة لتسويق نصر سياسي. علي منتظري.
6: تقول وكالة فارس الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة لا صحة للإدعاءات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي بشأن اتفاق محتمل مع إيران. وأكدت مصادر أن تصريحات ترامب تشكل مزيجا من الحقائق والأكاذيب، وبحسب الوكالة يزعم ترامب أن إيران ملزمة بفتح مزيج هرمز من دون تقاضي رسوم، في حين أن نص الاتفاق لا يحتوي مطلقا على أي بند من هذا النوع. كما نفت المصادر بشكل قاطع ادعاء ترامب بأن إيران ستفكك موادها النووية أو تدمرها، مؤكدة أن هذا الأمر لا وجود له أصلا في مذكرة التفاهم. ومن أبرز بنود الاتفاق التي تجاهلها ترامب الدفع الفوري لمبلغ 12 مليار دولارا من الأموال الإيرانية المجمدة، وشددت المصادر على أن المبلغ يجب أن يدفع فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وإلا فلن تدخل إيران في أي مفاوضات أخرى قبل سداد هذه الأموال. كما أشارت المصادر إلى أن من بنود الاتفاق الرئيسية التي تجاهلها ترامب أيضا إقرار وقف كامل لإطلاق النار في لبنان وفقا لوكالة فارس الإيرانية. علي منتظر، تهران، منتقل دولية.
4: اقتصاديا، حذرت مؤسسات دولية كبرى من احتمال حدوث نقص في إمدادات النفط خلال الصيف إذا لم تستأنف الملاحة سريعا عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى تراجع المخزونات العالمية بوتيرة مقلقة. دوليا، نددت رومانيا بسقوط مسيرة قالت إنها روسية على مبنى سكني، وأعلنت طرد القنصل الروسي العام في منفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديد أوروبا، بينما حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من هجوم روسي جديد واسع النطاق. نهاية النشرة، عودة إلى كافيشو.
3: شكرا هجيرة بن عدة.
0: كافيشو، غادة الخليل، باسم سلول.

0: أهلا بكم كافي شو بإطلالته بكل ويك أند باسم غادة والسلافة
1: والسلافة. أكيد تحياتنا لجميع اللي عم بيتابعونا صباحا مع هالأجواء الصيفية الحارة بالعاصمة الفرنسية وأوروبا بشكل عام مع موجة الحر، أو مساء بيكون الطقس صار أحسن.
0: يعني.
1: تحياتنا للكل. فابيان معنا، فابيان فيرجيلي على الهندسة الإذاعية ودائما سلافة في التنسيق.
0: ولازم نوضع هلأ أغنية ما شربش الشاي
1: أشرب. لا
0: لأنه هيك عنوان مدونة عروب صبح.
1: تعال نشرب شاي.
0: تعال نشرب.
1: ما بعرف شو وسط العالم مع الشاي، حتى أغنية شيرين هي محمد حمائي الجديدة فيها تعال نشرب شاي على البلكون أو على الفيرندا، يعني هيك بها المعنى.
0: لا هيك بزعل، أنا بحب القهوة أنا أكثر.
1: وأنا كمان. والشاي يعني حسب هاي. أما بكوتشنج ما بعرف قديش تأخرنا هلأ عن الصيف، المدرب خالد عبد العزيز رح يحكي لنا عن نحت القوام ومجموعة من المفاهيم الخاطئة عند ممارسة الرياضة وعن تأخر النتائج إذا عم بتعاني منها غادة.
0: بالصيف كمان
1: بالصيف.
0: تحرم حالك لا تاكل بوزة ولا تاكل قطعة.
1: ما رح أحرم حالي إذا شو بدي أخبرك، يعني إذا بصير أحجز مقعدين بدل واحد.
0: طيب حنشوف، لكن بما أنه عم تحكي عن هيدا الموضوع المذاقات اليوم رح ناخد كيف ممكن أنه تكون وصفات صحية ولذيذة بفصل الصيف.
1: ما بعرف ليش ما بتجتمع الوصفات، يعني كتير صعب نعمل صحي ولذيذ مع بعض. الأشياء اللذيذة دائما بتعمل كرش وبتزيد الوزن. فرح نحكي عنها هاي
0: مع مصطفى صبرة.
1: أما الساعة المقبلة فأنا ناطر هالمساحة الحرة يا غادة.
0: الفنان غسان صليبة. نعم نعم، وكان جدا الحقيقة حسيتك قديش نحن عم نحكي عم نتفق معه، يعني قديه هو سعيد بتواجده في باريس الفنان غسان صليبة الليلة. إذن في حفل بمنطقة كمان تور إيفيل، يعني كمان منطقة
1: واسم المسرح مسرح بر إيفيل يعني.
0: نعم، فحن يكون معنا وقبله بيكون في قصص على الهواء.
1: وبالإضافة لذلك من جديد وائل كفوري أغنية كمان، فنان ناجح وجميل ومنحب أغانيه، أصدر أغنية جديدة فعلا حلوة. يعني قبل ما نسمع الأغنية وقليل أعطي آرائي بالأغاني قديشة حلوة، بس أغنية وائل عم بتحقق نجاح كتير كبير وبتستاهل. يعني
0: هو ضعفان كمان،
1: ايه هو
0: عم ياخد وصفات صحية
1: معقولة أو عم يعمل نحت قوام.
0: نسمع وعكا
1: شو مشتاق لي.
0: يلا

0: شو مشتاق لي جديد وائل كفوري نتابع معكم برنامج كافي شو يا غادة. عجبتك الأغنية؟
1: حبيتها لأنه بتعرف كمان وائل كفوري عنده الليلة حفلة كمان, فعودة الحقيقة حتى الأفيش باسم بتحسه قد ضعفان
0: كتير. وائل كفوري مغير
1: يعني. نتمنى الخير يعني. أكيد
0: حسب ما شفت على السوشيال ميديا أنه ما في شيء يعني ماشي حاله,
1: فهو
0: يعني
1: عنده اليوم حفلة
0: مجرد نقص وزنه.
1: يلا على كل حال هيك بيسمع الأغاني الجديدة منهم, مثلا غسان صليبة اللي كمان عنده غنية جديدة بعنوان مسافات حيغنيها أول مرة.
0: حلوة كتير الأغنية,
1: أول مرة بيغنيها الليلة في باريس أمام الجمهور. طبعا هو أطلقها من كم يوم بس إنه أمام الجمهور.
0: قهوة ولا شاي؟
1: قهوة. وهيدا الدليل
0: بحرك. لكن عروب صبح بمدونة اليوم بتقول تعا نشرب شاي,
2: تعا نشرب شاي ونحكي عن أي إشي, عن مودك الزفر مثلا, طيب عن تعقيدات النظام الصحي الكندي ومواعيده الخرافية اللي بتمد أشهر مشان صورة أشعة طبقية أو تشوف دكتور مختص. نحكي عن لعبة التطنيش, ممكن نتوسع بمناقشة الحرب الأخيرة اللي ما حدا فاهم راسها من رجليها. لا لا لا, مش لدرجة مضيق هرمز, هذا خارج أي نقاش. طيب ليش ما بتحكي بالتفاصيل؟ ممكن ننقل الحديث شوي عن أسطول الحرية. شو قصدك أي حرية؟ حرية أخت تحرير بن جيراننا, نقلوا من البلاد من زمان. طيب متى بدك تعترف؟ وليش لسه بوز الأخص قاعد على الكرسي؟ عادي؟ يعني هلأ عادي ناس في بلد عربي يحكوا إنجليزي؟ عادي إنه عقدة النقص تجاه المستعمر ولغته بعدها مأسرة فينا يقطع العادي؟ يا شيخ عادي, ما هو في بلد عربي الناس بتحكي فيه فرنساوي عادي. حكي لي قديش بتحبني. مش غريبة إنه الناس اللي بترمي زبالة بالأماكن العامة وما بتحترم قانون السير وبتحكي إنجليزي بتحتفل بالأعياد الوطنية بالهتافات والأغاني ورفع الأعلام؟ شو آخر أغنية سمعتها وتذكرتني؟ ثلاث دقات بحبها. أنا مش متذكرة, بكذب؟ لا, بتدلل شوي. طيب خايف أقول اللي في قلبي, تتقلوت عن دويايا ولو دريت عنك حبي. بالمناسبة وبعدين مع أبو حنان إنه يا فرعون من فرعنك, كتبة وانكثبت علينا. كم سنة ضايل؟ Enjoy the ride. أحلى قصة سمعتها من يومين عن طوشة الزيت, سلافة قديمة بس حقيقية ترى, صارت بقرية الرامة بفلسطين ب 17/3/1952 لما بهية نخلة أم سالم وعفيف الظواهري أم عواد ضربوا أبو خضر الحاكم العسكري اللي إجا يعتقل تنكة زيت يعني صدرها طبعا لزيادة التنكيل وتضييق على الأهالي. الستات وقعوا على الأرض وضربوا باللي بإجرهم, هيك بتقول القصة. وبعدين كبرت الطوشة وصارت معركة ومواجهة شاملة لأهل القرية ضد قوات جيش الاحتلال اللي استدعى تعزيزات واعتقلوا حوالي 44 شاب من أبناء القرية. المهم التنكة, ما أخدوش التنكة. لسه غزة عم تنقصف والأطفال بيموتوا. تشرب مرمية؟ عروب صبح.
1: إذن نشكر عروب صبح اللي حاولت تعمل حوار يعني, ولكن هذا الحوار في منه قصة وقضية جميل
0: وبطريقة يعني هيك سهل الممتنع, الطريقة الحلوة كمان لعروب صبح. ونتابع برنامج كافي شو بهالويكند وبنسمع ذا ويكند مع مادونا بوبولار. I've seen the devil down sunset in every place.

0: مستمرون معكم في كافي شو عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحياتنا للجميع وللجيران يلي بيسمعونا أحيانا مع بعض على صبحية مثلا أو مساوية بيكون عم يشربوا شاي.
1: أحلى جيران لما بتكون هيك أنت يعني, خصوصا بالحفلات واللي بدك يد مساعدة بيدقوا عليك بيقولوا لك نحن ولا تأكل هم, نحن منساعدك على الأعراس الأعياد.
0: عندك هيك جيران غدا هون ولا
1: هون؟
0: أنا
1: لا.
0: ما عندي ولا أنا.
1: لا هي صعب كتير
0: أنا جيراني بيعملوا حفلات وبيضجوا علي بس
1: لا عم نحكي بشكل عام يعني, نحن عم نحكي لأنه الحقيقة بتعرف الموني مثلا بالقرى والضياع بتلاقي كل الجيران. مثلا اليوم هذا البيت بيجوا كل الجيران بيساعدوا بالمونة بالكشك بالمربيات إلى ما هنالك. بكرة دور هيدي الجارة بيروحوا
0: لعندها,
1: يعني بتحس إنه في
0: حلوين الجيران هيك كانوا يعني, وبتحسي في حدا معك مثل عايش ببيت كبير
1: كأنه بالفعل بيعرفوا عن بعضهم كتير قصص. يعني نحكي هول بالقرى والضياع يعني
0: القرى بشكل عام بيعرفوا كل شيء عن كل شيء.
1: نعم يعني فضايح
0: يطحطي بيحبوا على الواتساب 0233-761-15-28-82. دكتور أمين بعت لنا ورد كأنه وشو عم بيقول دكتور أمين. صباح الورد والفل والياسمين وصباح الجيرة والجيران, نحن محظوظين بجيران حبابين وطيبين كتير.
1: هو هون بألمانيا كمان بألمانيا. يعني في أوروبا
0: عم بيقول إنه بيتهم برزق بيتنا وجنينتهم برزق جنينتنا حيث نتقاسم معهم الأرض وبيفهموا معنى الجيرة وفي تعاون وعشرة جيدة بيننا رغم اختلاف السن. فأنا 53 سنة هنن 81 و87 سنة. كما أن الجسران أيام طفولتي بطريق الجديدة ببيروت, كما أذكر الجسر أيام طفولتي بطريق الجديدة ببيروت. أذكر التعايش والتضامن الجميل وخاصة أيام فترة الاجتياح عام
1: 1900. جيران هون بيقصد باسم, كما أذكر الجيران أيام طفولتي بطريق الجديدة. معلش هي يعني على السرعة ببيروت الحبيبة يعني.
0: خليني خربت يا دكتور أنا بيقولوا ما بيعرف يا رأى
1: سعرفون حلوة كمان عم يحكي فترة الاجتياح عام 82
0: فعلا
1: كانت فترة صعبة جدا. وأنا بذكرها كتير منيح دكتور أمين, لأنه حتى كمان انقطع خف الأكل تعرف, فصار الجار مثلا شو عنا عدس اليوم معلش بنعمل يعني طبخة كبيرة والجير اللي بقيوا لأنه ما بقى كتير ناس في الاجتياح. فجميل
0: عم بيقول آسف الجيران وليس الجسران.
1: طبعا معلش معلش فهمنا المعنى, المهم المعنى وصل
0: تحياتنا لك يا دكتور أمين.

0: في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: الواحدة والنصف ظهراً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيراً بأبرز عناوين الأخبار. اجتماعات واشنطن بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني استمرت 9 ساعات، والجيش الإسرائيلي ينذر اليوم 7 قرى في جنوب لبنان. البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، ومستشار خامنئي يقول إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة. وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعوته لحلف شمال الأطلسي وأوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي في مواجهة قوة الصين. وفاة المفكر والفيلسوف الفرنسي إدغار موران.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: أهلا بكم. للمرة الأولى منذ عقود عقد اجتماع أمني تنسيقي في واشنطن بين ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي، واستمر 9 ساعات على وقع تصعيد إسرائيلي متزايد. ويأتي هذا الاجتماع الأمني تمهيدا لاجتماع سياسي من المفترض عقده في وزارة الخارجية في واشنطن مطلع الشهر المقبل. للمزيد معنا في حلقة اليوم من برنامج النقاش مونتي كارلو الدولية يوسف دياب من بيروت، الصحافي والكاتب السياسي، ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما.
1: أهلا أهلا.
0: أبدأ معك أستاذ يوسف دياب، أولا ما أبرز الملاحظات التي سجلت بعد الاجتماع التنسيقي الأمني في واشنطن، خاصة أنه يمهد لاجتماع آخر سياسي مرتقب مطلع الشهر المقبل في واشنطن؟ أستاذ يوسف دياب هل تسمعني؟ دكتور خطر أبو دياب أحيل السؤال إليك بانتظار عودة الاتصال مع أستاذ يوسف دياب، ما أبرز الملاحظات؟
1: هذه الاجتماعات التي تعقد الآن في واشنطن في إطار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية انتقلت الآن من الاجتماعات التمهيدية إلى الدخول في عمق الموضوع عبر مسارين، المسار الأمني والمسار السياسي. المسار الأمني الذي عقد يوم الخميس في 29 من مايو أيار كان فيه ضباط من الجانبين وبإشراف أمريكي ووساطة أمريكية، وهو على شكل الميكانيزم الذي كان يعقد في لبنان أو ولكن بحضور فرنسي ويونيفيل، وكان حتى لجان الهدنة التي كانت تعقد من قبل بين لبنان وإسرائيل أو حتى اليونيفيل عندما تجتمع مع اللبنانيين وإسرائيليين كان نفس الأسلوب. لكن الأهم أن هذه الاجتماعات دامت 10 ساعات، وهذه مدة طويلة. الجانب الأمريكي وصفها بأنها بناءة، لم تصدر تعليقات مباشرة من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لكن اتضح أننا أمام طرحين متناقضين تماما. إن كان لجهة طلب لبنان وقف إطلاق النار والانسحاب وإعادة النازحين وإطلاق الأسرى، وأمام تركيز الجانب الإسرائيلي على مسألة سلاح حزب الله. هذا كان متوقعا، وكل هذا سيرحل إلى المسار السياسي الذي سينعقد في الثاني والثالث من شهر يونيو في واشنطن أيضا.
0: أستاذ يوسف دياب، لماذا لم تصدر حتى اللحظة من بيروت تعليقات واضحة حول هذا الاجتماع؟
2: تحياتي لكم وللدكتور خطار وللمستمعين. طبعا هناك يعني تكتم شديد في لبنان على نتائج هذه الجولة من المفاوضات. لا شك أن الأمر يحتاج إلى تقييم

0: سياسي وأمني قبل أن نتحدث عن نتائج حقيقية لهذه المفاوضات. ثمة معلومات تقول بأن الفريق العسكري اللبناني سيجتمع اليوم في واشنطن مع السفير سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن أيضا لتقييم هذه الخطوة، وأيضا هناك تنسيق دائم واتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ومع رئيس الحكومة نواف سلام. الدولة اللبنانية أو المستوى الرسمي اللبناني غير مستعجل لإطلاق موقف سواء إيجابي أو سلبي من هذه المفاوضات، باعتبار أن الجلسة السياسية والدبلوماسية التي تعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين هي التي ستكون يعني المفاوضات المقررة بهذا الموضوع. يعني اللقاء العسكري هو يبحث في ترتيبات أمنية وعسكرية وليس هو من يقرر. عندما يتحدث في صيغة الترتيبات العسكرية والأمنية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي يجب أن يتوج باتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي يفترض أن يكون محور الجولة التفاوضية في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل. لكن بتقديري التحفظ اللبناني أو التريث اللبناني ناتج عن مسألتين. المسألة الأولى هو يعني عدم الافراط في التفاؤل والحديث عن نتائج مشجعة أو مخيبة، طالما أن العامل الإسرائيلي أكثر تحركا في الجنوب والعمليات العسكرية الإسرائيلية والقدم والتهجير والتدمير لا تساعد الدولة اللبنانية اليوم على يعني تبني كثير من موجات التفاؤل حيال هذه المفاوضات. المسألة الثانية هو التريث أيضا لمعرفة ماذا سيصدر عن الوسيط الأمريكي أو الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات. واضح اليوم أن الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب وفريقه منشغلون بشكل كبير بما يحدث على صعيد يعني التفاوض في إسلام أباد أو البحث عن حلول لمضيق هرمز وللملف النووي الإيراني.
1: اليوم
0: أعتقد اليوم أن التريث هو سيد الموقف بالنسبة للدولة اللبنانية.
1: نعم، إضافة إلى هذا التريث دكتور خطر أبو دياب، هل يمكن التعويل اليوم على هذه المفاوضات وأريد أن أسميه ميزان القوى في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي وهذه المفاوضات التي تعد مفاوضات تحت النار؟
2: في ظل هذه المفاوضات التي تدور على وقع التصعيد، الجانب الإسرائيلي يستمر في التصعيد تماما ويتقدم في عدة محاور في الجنوب، وفي المقابل حزب الله أيضا يسدد دوما ضربات على الجانب الإسرائيلي. نحن إذن لا زال لبنان الحلقة الضعيفة، ساحة اشتباك إقليمي تترجم محليا ولكن على حساب الجنوبيين واللبنانيين تماما. الأهم أنه في ظل هذا التريث كان هناك مكالمة لافتة بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون. بتقديري هذه المكالمة التي تمت في موازاة المسار الأمني تتضمن لا أقول ضمانات أمريكية ولكن تشجيعا أمريكيا على مواصلة المسار، خاصة أن الدولة اللبنانية لا تملك البدائل، هي في وضع صعب جدا لا تملك البدائل، وهناك أيضا مسؤوليات وطنية إزاء احتلال أجزاء كبيرة الآن من الأراضي اللبنانية وكل هذا النزوح والاقتلاع وتدمير ثرات. يعني هناك منطقة جبل عامل تدمر بما فيها، وهذا شيء ضمنا لم يحصل في كل الاجتياحات السابقة الإسرائيلية منذ 72 إلى اليوم. نحن إذن أمام تغيير كبير، أمام تحدي كبير، وليس هناك من يمكن أن يلي ذراع نتنياهو وأن يحقق للبنان على الأقل نوعا من الإطمئنان لاسترجاع تمهيدي وتدريجي لأراضيه إلا الولايات المتحدة الأمريكية.
1: أيضا ورد في الصحافة بأن سلاح حزب الله كان له حصة كبيرة من هذه المباحثات أو الاجتماع التنسيقي الأمني الإسرائيلي اللبناني في واشنطن. أستاذ يوسف دياب، إلى أي حد هذا الأمر لا يزال عقبة كبيرة أمام أي تقدم؟
0: يعني واضح أن المطلب اللبناني أو الشروط اللبنانية للتفاوض التي وضعها رئيس الجمهورية جوزيف عون في مبادرته منذ الثاني من مارس آذار الماضي، التي تنص على وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل، نشر الجيش اللبناني، تحرير الأسرى، يقابل ذلك شرط أساسي إسرائيلي هو نزع سلاح حزب الله. ولا أحد يمكن اليوم أن يقتنع لا في لبنان ولا في الخارج أن هذه الحرب يمكن أن تتوقف أو أن الأمور يمكن أن تعود إليه إلى ما كان عليه الوضع قبل الثامن من أكتوبر 2023 عندما فتح حزب الله جبهة الإسناد لغزة. لا يمكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ ما لم يسلم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية، أو أن نذهب إلى الخيار الآخر لا سمح الله وأن ينزع سلاح حزب الله بالقوة من قبل الجيش الإسرائيلي. بكل الأحوال نحن أمام معادلة صعبة جدا، ويعني قبل أن نقول بأن مسألة نزع السلاح هو مطلب إسرائيلي توافق عليه الدولة اللبنانية، هو أمر يعني موجود في مندرجات الدستور اللبناني، يعني في العام 1990 عندما أقر اتفاق الطائف نص بشكل واضح على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. والكل يعرف بأن الوصاية السورية في ذلك الوقت وتقاطع المصالح الإيرانية السورية فرض بقاء سلاح حزب الله في لبنان تحت ذريعة أنه سلاح للمقاومة، وتبين بعد التحرير في العام 2000 أن هذا السلاح له وظيفة إقليمية تستخدمه إيران، وتتقاطع عليه أيضا المصالح السورية والإيرانية في أكثر من ساحة وأكثر من مناسبة. اليوم انتهى ذلك العصر ولم يعد بالإمكان لهذا السلاح أن يبقى. أصلا سردية هذا السلاح وذريعة بقائه سقطت في الداخل اللبناني. حزب الله كان دائما يقول بأن هذا السلاح هو يشكل ضمانة للأمن لبنان وحماية للبنانيين وتوازن ردع مع العدو الإسرائيلي. هذه السردية سقطت اليوم. الجنوب يدمر، يعني التدمير لم يسبق أن حصل كما قال الدكتور أبو الجام، حتى في ظل الاجتياحات الإسرائيلية، حتى عندما وصلت إسرائيل لبيروت في العام 1982 لم يحصل هذا التدمير. يعني اليوم النبطية مدينة تاريخية، يعني عاصمة جبل عامل تدمر بالكامل، مدينة صور أيضا وآثارها، كل هذه المعالم. اليوم نحن على يعني قاب قوسين أود من إعادة احتلال قلعة الشريف التاريخية. هناك شيء كبير يتغير في جنوب لبنان وحتى على صعيد لبنان ككل، وبالتالي لا يمكن اليوم لأحد أن يقرع لا الإسرائيلي ولا الأمريكي بأي حل سياسي طالما أن سلاح حزب الله موجود، وطالما أن هذا السلاح يستخدم لوظيفة إقليمية وللساحات التي تديرها إيران على مستوى المنطقة ككل.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي والكاتب السياسي من بيروت أستاذ يوسف دياب، وأشكر الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.
0: شكرا.
1: وإلى قراءة في الصحف الإسرائيلية مع زياد حلبي.
3: الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران والقلق من أن يقود إلى إنهاء الحرب في لبنان حظي باهتمام خاص في الصحف والمواقع الإسرائيلية. نبدأ من صحيفة هارتس. المحلل العسكري عموس أرئيل يكتب أن الاتفاق لا يزال متأخرا، لكن لا مجال للشك في نوايا دونالد ترامب الذي لا يخفي رغبته الشديدة في إنهاء الملف الإيراني باتفاق والانسحاب من الخليج. ويرى أن التطورات الحالية تثير قلقا بالغا في إسرائيل، لأن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي ألحق أضرارا كبيرة بإيران، لكنه لم يؤدي إلى إسقاط النظام، ويشير إلى أن النتيجة النهائية للاتفاق تتوقف على تفاصيل لم تتضح بعد بشأن سحب اليورانيوم المخصب وحق التخصيب مستقبلا، محذرا من أن القيادة الإيرانية قد تستنتج أن الضمانة الوحيدة ضد أي محاولة تصفية أخرى هي السعي سرا نحو امتلاك سلاح نووي. موقع القناة 12 الإلكتروني القناة كشفت مسودات مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، وبحسب التقرير فإن معظم تفاصيل الصفقة اتفق عليها بين فرق التفاوض، لكن الرئيس ترامب طلب أياما عدة للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي، وتنص المذكرة على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام ورفع الحصار البحري تدريجيا وتعهد إيراني بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، كما تنص على بدء مفاوضات حول التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وفرض قيود على التخصيب مقابل بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وتؤكد الإدارة الأمريكية أن جميع الخيارات الاقتصادية والعسكرية ستبقى مطروحة إذا فشلت المفاوضات. يدعوت أحرروت والموقع واينت. رونين بيرغمان يكتب أن عدم رد المرشد الإيراني بعد يثير قلق ترامب والوسطاء، وينقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن نتنياهو يحاول إقناع ترامب بأن خامنئي يلعب معه ألعابا، وأنه يدفع باتجاه العودة إلى القتال، ويكشف أن المادة الأولى من الاتفاق تتحدث عن إناء جميع الأعمال العدائية في المنطقة بما في ذلك لبنان وبشكل خاص فيه، وهو ما دفع إسرائيل اتخاذ إجراءات أكثر عدائية في لبنان خلال الأيام الأخيرة، كما يشير إلى أن ترامب يسعى إلى إظهار صورة نصر واضحة ويريد ربط أي اتفاق مع إيران بانضمام السعودية وقطر إلى اتفاقيات إبراهيم. معريف. أبي أشكنازي يصف الاتفاق الجاري بلورته بأنه سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل، ويقول إن تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما تم من دون تحقيق أهداف الحرب، ويضيف أن الإيرانيين كشفوا ببراعة أن ترامب ليس الرجل القوي الذي يحاول الظهور به، ويحذر من خروج إيران من الحرب وهي تشعر بأنها نجت أو انتصرت، وذلك سيقود إلى إعادة بناء سريع لقدراتها العسكرية وتعزيز حلفائها في المنطقة وفي الساحة اللبنانية، يدعو إلى زيادة الضغط على حزب الله والحصول على حرية عمل أوسع في بيروت قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار، محذرا من أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام ما يسميه كأس الهزائم إذا انتهت الحرب من دون حسم على الجبهتين الإيرانية واللبنانية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: والآن إلى هذا الروبورتاج من القاهرة مع دينا إبراهيم حول مبادرة أحفاد الزيتون.
4: حبيت كتير إني أقعد هان لإني كنت لإنه مع المدرسين وهان لقيت صحبات، كنت قاعدة بتعلم أشياء فعلا فادتني.
5: لينا غسان 7 سنوات، فلسطينية من غزة، وصلت مصر في أعقاب حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر من عام 2023، وهنا الذي تتحدث عنه هي مدرسة أحفاد الزيتون التي أسستها المصرية إسراء علي التي كانت تعمل وتعيش في كندا، وجاءت مصر للزيارة في عام 2024 والتقت خلالها بطفل غزي لعائلة صديقة ولم تغادر بعدها.
6: شفت عليه الصدمات وشفت قد ايه هو واخواته كانوا مفيش اي حاجه طريقه للتنفس، ان هم يعملوا كوميونتي، يتعلموا، يتعرفوا على اطفال تانية، وكمان برضو صحتهم النفسيه يعني من اضطرابات ما بعد الصدمه، الاكتئاب، التوتر. فجت لي الفكره، كنت خلاص راجعه على كندا، بس طرحت الفكرة على السوشيال ميديا، ما كنتش فاكرة ان في اي حاجة هتحصل. يعني انا بس قلت اللي عايز يساعد اطفال غزة اللي رأيكم لو جمعنا متطوعين.
7: مين بيعرف يطبخ؟ ستي يا
5: سمحة. مع طرح إسراء للمبادرة المجانية والتطوعية بالكامل، تم تسجيل 2000 حالة طفل فلسطيني راغب في الانضمام، و6000 متطوع في كافة التخصصات، كان من أهمها متخصصو الصحة النفسية لعلاج أعراض ما بعد الصدمة وتشجيع قدراتهم على التعافي.
8: التعلم، التعافي والنمو، هذه أركان المبادرة. عندنا جروب ثيرابي ده بيكون مع الأخصائيين النفس، وعندنا علاج بالفن، وعندنا موسيقى، وعندنا مسرح. الحاجات دي كلها بتشتغل على الصحة النفسية.
9: حاسة إنه أنا جد لما جيت هون يعني في كتير أشياء تغيرت، وحاسة المبادرة زبط أثر كتير منيح.
5: فراس عيد فلسطيني متطوع، وأمل محمد مدرسة مصرية.
10: احنا قبل أخذنا كورسات في الثيرابيست وكيف نسمع الطالب وفي علم النفس، فكان لنا طريقة التعامل مع الطالب ومع سلوكياته بشكل عام.
11: لو احنا في حصة، لو مدرس في حصة ولقى انه الاطفال مش يعني صحتها النفسية تطلب اكتر ان هم مثلا يبعدوا شوية عن موضوع الحصة ويعرف يتكلم معهم اكتر او كده، ده بيبقى الأولوية في الحصص بتاعتنا.
5: لا تمنح المدرسة شهادة دراسية بالمعنى المعروف، لكنها تساعد من انقطعوا عن التعليم بسبب الحرب واللجوء، والأهم أنها تمنحهم الأمانة والدمج والربط بالهوية الفلسطينية. بيسان طفلة من غزة.
12: المبادرة هاي استفدنا أنه نتعلم التراث الفلسطيني تبعنا، نتعلم نطرز أشياء، يعني مثلاً نطرز ميداليات، ملابس، تعلمنا كل إشي، يعني استفدنا من المبادرة هاي كتير.
5: على مدى ما يقرب من عامين بدأت مبادرة أحفاد الزيتون تؤتي ثمارها، وأهمها كما تقول إسراء هي القدرة على إعطاء الطفل الذي عانى ويلات الحرب الإحساس بالأمان. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
1: وإلى مدونة اليوم، وهي عروب الصبح وتعنون تعال نشرب الشاي.
13: تعال نشرب شاي ونحكي عن أي إشي، عن مودك الزفر مثلا، طيب عن تعقيدات النظام الصحي الكندي ومواعيده الخرافية اللي بتمد أشهر مشان صورة أشعة طبقية أو تشوف دكتور مختص. نحكي عن لعبة التطنيش، ممكن نتوسع بمناقشة الحرب الأخيرة اللي ما حدا فاهم راسها من رجليها. لا لا لا، مش لدرجة مضيق هرمز، هذا خارج أي نقاش. طيب ليش ما بتحكي بالتفاصيل؟ ممكن ننقل الحديث شوي عن أسطول الحرية. شو قصدك أي حرية؟ حرية أخت تحرير بن جيراننا، نقلوا من البلاد من زمان. طيب متى بدك تعترف؟ وليش لسه بوز الأخص قاعد على الكرسي؟ عادي؟ يعني هلأ عادي الناس في بلد عربي يحكوا إنجليزي؟ عادي إنه عقدة النقص تجاه المستعمر ولغته بعدها مأسرة فينا يقطع العادي؟ يا شيخ عادي، ما هو في بلد عربي الناس بتحكي فيه فرنساوي عادي. حكي لي قديش بتحبني. مش غريبة إنه الناس اللي بترمي زبالة بالأماكن العامة وما بتحترم قانون السير وبتحكي إنجليزي بتحتفل بالأعياد الوطنية بالهتافات والأغاني ورفع الأعلام؟ شو آخر أغنية سمعتها وتذكرتني؟ ثلاث دقات بحبها. أنا مش متذكرة، بكذب؟ لا، بتدلل شوي. طيب خايف أقول اللي في قلبي، تتقلوت عن دوياي ولو دريت عنك حبي. بالمناسبة وبعدين مع أبو حنان، إنه يا فرعون من فرعنك كتبة وانكثبت علينا. كم سنة ضايل؟ Enjoy the ride. أحلى قصة سمعتها من يومين عن طوشة الزيت، سلافة قديمة بس حقيقية ترى، صارت بقرية الرامة بفلسطين ب 17/3/1952، لما بهية نخلة أم سالم وعفيف الظواهري أم عواد ضربوا أبو خضر الحاكم العسكري اللي إجا يعتقل تنكة زيت، يعني صدرها طبعا، لزيادة التنكيل وتضييق على الأهالي. الستات وقعوا على الأرض وضربوا باللي بإجرهم، هيك بتقول القصة. وبعدين كبرت الطوشة وصارت معركة ومواجهة شاملة لأهل القرية ضد قوات جيش الاحتلال اللي استدعى تعزيزات، واعتقلوا حوالي 44 شاب من أبناء القرية. المهم التنكة، ما أخدوش التنكة. لسه غزة عم تنقصف والأطفال بيموتوا. تشرب مرمية؟ عروب صبح.

الثانية بعد الظهر في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. اجتماعات واشنطن بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني استمرت 9 ساعات، والجيش الإسرائيلي ينذر اليوم 7 قرى في جنوب لبنان. البيت الأبيض يعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه. ومستشار خامنئي يقول إن ترامب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة. إيران تقول أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائماً. وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعوته لحلف شمال الأطلسي وأوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي في مواجهة قوة الصين. شكراً للمتابعة.

0: يوسف شكرا جزيلا ليكي، شوقتيني، خليتيني عايزة أسجل نفسي على طول واجي أعيش التجربة دي معاك.
1: هنعمل الريتريت اللي جاي هيكون في الجونة في أوائل الخريف.
0: الخريف، أوكي.
1: هيكون في الجونة في أوائل الخريف، فاليوم هيكون في الجبل اللي هنقضيه مع بعضينا.
0: حلو قوي، فاحنا هنتابع على كل حال و...
1: تابعوني على
0: انستغرام،
1: يا ريت اشوفك وتيجي.
0: لا واكيد اكيد جايه
1: ان شاء الله.
0: ميرسي جدا ليكي يا نور يوسف.

0: In Your Eyes Weekend في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وخلينا نروح دلوقتي لفقرة بيزنس. في فقرة بيزنس النهاردة في هوا الأيام معنا رحمة علي. أهلا وسهلا بيكي في هوا الأيام بيزنس كوتش. النهاردة هتكلمين عن موضوع يهمنا كلنا, إن كان الواحد عنده مشروع وبيشتغل على حسابه أو حد تاني بيفكر إن هو ينطلق كفريلانس, فالفقرة دي علشانه. فهتفهمينا إزاي يتعامل الفريلانس وينجح في شغله, ينظم وقته إزاي, يشتغل بأي طريقة, إزاي يبتدي يعرض بورتفوليو, ويعني كل المسائل دي المتعلقة بالفريلانسر. أهلا وسهلا بيكي أستاذة رحمة علي.
1: أهلا بيكي.
0: ليه حبيتي تكلمين عن الفريلانسر النهاردة؟ أصبح الموضوع على الموضة قوي؟
1: والله هي مش فكرة موضة, بس هو فكرة إن ده بقى الأنسب, يعني الأنسب, وممكن نقول كمان يعني بقى متوفر أكتر مع بقى السوشيال ميديا والبلاتفورمز والبيرسونال براند والناس اللي بدأت تظهر أكتر وأكتر على السوشيال ميديا. فبقى في فرص أكبر من أي وقت إن الواحد يعمل مصدر دخل إضافي أو حتى أساسي من الفريلانس.
0: طيب إيه هي المهارات المهمة قوي عند الفريلانس؟ هل أي حد ممكن يكون فريلانس؟ هنبتدي بتعريف صغير يعني قصة الفريلانس. مين هو الفريلانس؟
1: فريلانس يعني لو قلنا مثلا مصطلحا بالعربي فهو مستقل أو العمل الحر. ففكرة الفريلانس هي يعني من زمان جدا, من قديم الأزل, اللي هو أنا باخد دخل أو مرتب أو فلوس بناء على الخدمة اللي أنا بقدمها. ولكن هي الموضوع بدأ ياخد بقى شكل عصري وفقا للوقت اللي احنا فيه ده, إن أي حد مهما كان المهارة بتاعته, مهما كان المجال بتاعه, يقدر يفريلانس على جنب. فإذا مثلا لو احنا بنتكلم على مستوى الحرف المهنية, هي كلها كانت فريلانس, سواء مثلا السباك أو النجار أو هو بيعمل لك حاجة وانت بتدفعي له ثمن الحاجة وهو وقته بتاعه. احنا بنتفق ان الحاجة دي تخلص في الوقت ده وخلاص, انا هعملها في يوم ومين, ده بتاعي. ده هو بالضبط فكرة الفريلانس. ف

0: مين بقى يقدر يشتغل فريلانس؟ والله هو مش فكرة مين، هو فكرة أنا عندي أصلا الكابيليتيز إن أنا أقدر أبقى فريلانس. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا هل أنا عندي حتة أنظم وقتي؟ هل عندي حتة إني عندي كوميتمنت؟ عندي فكرة ديسيبلين، التزام، ولا انا محتاج لازم يكون ليا مرؤوس، ليا حد فوقيه يقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه؟ محتاج طول الوقت اسمع مثلا الحاجه اللي انا عملتها دي صح ولا لا، او حتى على الاقل انا مثلا ممكن ما اكونش قادره قوي على فكره ان ما اعرفش داخل لي كام الشهر ده. هل برضو عندي الصلابه النفسيه في حته ان انا استحمل ممكن شهر يدخل لي 3 4 اضعاف في شهر تاني ما يكونش فيه؟ فهو الفريلانس ممكن نقول اللي يقدر عليه هو
1: لازم يكون قلبه جامد
0: وعنده حتة الريسك،
1: بيحب المغامرات وبيحب المجازفة.
0: صح.
1: طيب نعرف ازاي لو ننفع كفريلانس ولا لا؟ نبتدي واحنا عندنا شغل ضامنينه، انا لو انا موظفة وحابة يعني اجرب ابتدي وانا موظفة، هل ده ممكن؟
0: ممكن جدا. هو المفروض اصلا ان انت قبل ما تقرر ان يكون الفريلانس ده هو مصدر دخلك الاساسي، انت تكون فعلا اخدت الاكسبيرينس دي وانت فول تايم عندك شغلك، وبتحاول انك تماركت السيرفيس بتاعتك، او يعني تشوف حد حواليك، وليكن مثلا انت ويب ديفلوبر بتعمل مواقع، تبدا على جنب تشوف مثلا لو في حد حواليك او عميل مثلا طلب منك ويب سايت، فانت بتعمل ده مع ده، لان الحقيقه الفريلانس هيكشف لك كتير عن نفسك، هيكشف لك هل انت اصلا تقدر تستحمل ان حد يقول لك الشغل بتاعك مش احسن حاجه عيده تاني، هل هتقدر مثلا ان العميل يختفي ويبقى انت مش عارف هو هيدفع لك باقي الفلوس ولا لا. ففي حاجات كده يعني لو انت مش هتكون قدها الحقيقه الفريلانس هيمثل لك ضغط اكبر ما يكون عائد مادي.
1: متهيألي كمان حتى لو النهاردة بقى في عدد كبير وبيكبر للأعمال الحرة، لازم الواحد يدرس الموضوع قبل ما يرمي نفسه في قصة الفريلانس. نبتدي إزاي يعني كبداية؟ يعني هل لازم يكون في فكرة مشروع علشان يكون، ولا ممكن الواحد يبتدي من مهنته من الموقع اللي هو موجود فيه؟
0: لا أكيد يقدر من الموقع اللي هو يكون فيه. هو أنت ممكن تبتدي أنك تبدأ تفنض إيه الحاجات اللي أنت بتعملها في يومك المهني، وليكن مثلا برد على الإيميلات، بهندل مثلا مكالمات، مثلا برد بترجم حاجة مش عارف إيه، فتبدأ تحط كل كده كل تاسك أنت بتعمله في يومك، وبعدين تبدأ تشوف هل التاسك دي أنا أقدر أبيعها لوحدها كخدمة، هل الحاجة دي تل في ناس محتاجينها. وليكن مثلا انا بترجم مثلا حاجات طبيه بتجيلي في النص وانا بشتغل، طيب ابدا اعمل بقى بحث على مثلا لينكد ان او على منصات الفريلانس بقى الموجوده، الموضوع ده لسه موجود، طب موجود قد ايه، طب المنافسه عليه قد ايه. فبعدين ابدا بقى اشوف يعني اجمع بقى كل الشغل اللي انا عملته في حياتي في الحتة دي، في مثلا ترجمة المقالات، ويكون عندي لايك اللي هو البورتفوليو أو فولدر كده في النماذج
1: ملف
0: الشغل بالضبط، وأبدأ بقى أشوف أقدم على حاجات تكون الوظائف على فكرة دي موجودة كتير جدا، موجودة على لينكد إن في شكل وظائف أو في شكل حتى ممكن يكون حد كاتب منشور إن هو محتاج حد يترجم له حاجة، موجودة طبعا على الجروس على الفيسبوك، لو أنت دورت في إطار المهارة أو المهنة دي هتلاقي برضو. فأبدأ بالبسيط قوي يعني، ما توقعش برضو إن أنا مثلا أحط ريت عالي أو سعر عالي للي هقدمه، لا أخليك في الأول بس إنك بتكتشف،
1: يعني أبحث على ناس بتدور على المهارات بتاعتي، أو حتى أروح أقدم مهاراتي وشغلي للناس بطريقة تلقائية، ينفع كمان؟
0: نعم طبعا، نعم مظبوط. يعني وليكن مثلا انت عندك مهارة التسويق ولا اي حاجة من حاجة دي، ممكن تدور حواليك كده في الدوائر بتاعتك، حد صاحبك، حد قريبك من بعيد، او تبدأ ان انت تمسك له الحاجة دي. وده يكون نموذج شغل. اصلا في الاول في الاخر الفريلانس هو مش هتقدر تجيب عميل غير ما يكون في بروف على شغلك، هم يشوفوا بعينك انت عملت ايه،
1: يكون عندك تجارب ناجحة، وده اللي هيكون البورتفوليو يعني الملف المهني اللي هقدر أعرضه لعملاء تانيين علشان أقدر يعني يكون عندي كلاينتس كتير. طيب بحد ذاتها الخطوات دي خطوات جدية قوي وما هيش سهلة، الواحد يهيئ نفسه بأي طريقة؟ هل لازم يبتدي يعني حبة حبة ومش ضروري؟ ممكن الواحد نعرف انه الناس لما بتبتدي مشروع عايزة على طول يعني تنجح وتشوف يعني علامات النجاح، انت بتنصحي بإيه؟
0: لا، هو لازم الصراحة زي ما قلت ان هو يكون في اصلا عائد تاني غير فكرة الفريلانس، عشان حتى ما تعملش ده وانت مضغوط. فالشغل بالنسبة لك هيبقى يعني بتعمله مش أحسن حاجة، ده غير ان انت هتفضل طول الوقت في حالة بقى ايه الهسل والفوضى دي، لا انا عايز عميل او اجيب العميل وعلى فكرة الانرجي دي ما بتبقاش كويسة، والعميل بيحس ان انت اللي محتاج الشغل. لازم يكون مش لو انت لسه بتبدأ الموضوع، يا اما مثلا لو انت عمرك صغير او في جامعة طبعا انطلق في الحتة دي، ولكن ما تدخلش الموضوع اللي هو لا انا خلاص بقى انا هسيب شغل وهقرر اعمل ده وتفرغ لي، مش هيكون احسن خيار ليك، لان فعلا في الاول هتكتشف حاجات كتيره قوي عن نفسك وعن السوق، وممكن حاجات تكتشف انك محتاج لسه تتعلمها او كده. واحده واحده يعني تعمل لنفسك مثلا لايك بلان او تايم لاين كده، اللي هو تمام انا مثلا في اول شهر او شهرين ده انا هطور البورتفوليو بتاعي، سواء بقى بشغل او بحاجه فري هعملها، او الشهرين اللي بعد كده ابدا بقى اتواجد على المنصات، اقدم بروبوزل، ابدا اعمل محتوى على لينكد ان، حتى ابعت لناس حواليا في لينكد ان وهكذا. فيعني ممكن تدي نفسك 4 شهور علشان تكون فعلا معاك عميل اللي هو يدفع لك قيمه حقيقيه اللي انت بتقدمه،
1: عميل وبعدين عميل تاني وتالت. انت اتكلمتي رحمه عن مفتاح اللعبه واساس الفكره دي كلها البلان، واتكلمتي عن حتى فتره زمنيه 4 اشهر قبل ما الواحد يبتدي باي حاجه، لازم يبتدي يتخيل ويشوف ويكتب ويصمم. والمرحلة دي مهمة، هي مرحلة وضع الاستراتيجية، وهي دي اللي ممكن تنجح أو تفشل المشروع، مش كده؟
0: مظبوط. ودايما دايما يعني دي قاعدة كده اللي هو اسألوا أهلك بكل الحاجة اللي انت حاسس انك مش تمام فيها، لازم تدور على حد منتور أو حاجة ان هو يكون مش المشوار ده، بحيث ان هو هيوجهك، حتى لو ده هتكون بخدمة مدفوعة أو ده، بس حقيقي هو ده اللي هيوفر عليك، هيوفر عليك مجهود ووقت وفلوس، ممكن تروح تدفع في كورسات ما يعني ما بقتش مستهدفه اي مور يعني.
1: في كمان بيبقى في نموذج يعني نموذج مستعجل قوي هيبتدي مشروعه من غير ما يخطط ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت في واحد تاني هيحلم بالمشروع، والاربع اشهر دول هيبقوا 8 اشهر سنه. فهنا كمان ازاي نقدر نضحك على يعني دماغنا ونقدر نسيطر على شخصيتنا لو كانت بطيئة زيادة عن اللزوم أو حلمة زيادة عن اللزوم؟
0: الحتة دي بقى هي حتة نفسية أكتر، يعني هو أنت محتاج تبني عادة، والعادة دي محتاج أنها تاخد فترة معينة من الصبر والالتزام. في قاعدة مهمة قوي قوي من كتاب أتوميك هابت، نيفر ميس توايس، يعني اوعى تفوت مرتين الحاجة اللي انت بنيتها. وليكن مثلا انا النهاردة قررت اني خلاص انا هجمع البورتفوليو بتاعي بقى واروح اشوف الشغل اللي عملته كده، فانا هخصص ساعة من الحاجات اللي انا هعملها دي لمدة اسبوع، انا عملت ده النهاردة تمام، بكرة تمام، بعد ما عملتوش مش مهم، بعد ما عملتوش لا، ده هنا بقى في انذار. انت كده بتخلق عادة تانية جديدة من التكاسل.
1: اوكي،
0: فالمعيار الصراحة هو فكرة الانضباط، انت قد ايه ملتزم اتجاه نفسك ناحية الفكرة دي، فلا السرعة، وفي نفس الوقت برضو ما يبقاش الحماس واخدك قوي اللي انا هقعد بقى 2 3 4، لا يعني هو مثلا تخصص ساعة حتى لو عندك وقت وقف الساعة وقوم، لأن الحماس الزائد في الآخر برضو هينقلب بالضغط.
1: وهنا بنيجي على قاعدة تنظيم الشغل والوقت كمان، وهي ضرورية قوي في أي مشروع وأي انطلاق مشروع فريلانس. هنا كمان نشتغل إزاي قبل ما نتكلم طبعا عن الأهداف، والهدف متهيألي هو كمان الربح والاستمرارية. وهنا إزاي نقدر نرتب وقتنا، خاصة لو عندنا شغل تاني مهامات أخرى.
0: اوكي والله انا كنت في فتره انا بعمل ده، وكنت في الفتره دي كنت مضغوطه جدا، وقعدت بقى ساعتها اسمع يوتيوبرز وناس اجانب كانوا برضو واخدين نفس الـ يعني الدايركشن ده، ان هم بيشتغلوا فول تايم وبيحاولوا يفريلانس وكده. هو في اكتر من حاجه. اول حاجه انا مثلا عن نفسي، انا كنت مثلا بصحى قبل الشغل بساعتين، بحاول اعمل ده اللي هو مثلا الساعه 5 اقفل الحاجات وبعدين انزل الشغل، اما وبعدين لو ارجع لو قادره كمان، لو مش قادره يبقى خلاص، يبقى الصبح جمعه سبت اللي هو الويك اند برضو في كام ساعه من الصبح كده دول مخصصين للعمل على مشروعي انا. فوالله انت لو مؤمن بالحاجه انت هتقدر تخلق الوقت. في ناس تانية كنت برضو يعني سمعت النصيحه دي، لو انت قادر مثلا في الشركة اللي انت فيها تقول انك عايز تشتغل ايام معينة اكتر من 8 ساعات في سبيل الايام التانية تمشي بدري، او مثلا في امكانية انك تبارت تايم علشان انت فعلا عندك رؤية ومشروع عارف ان ده هيقدم لك ربح، برضو ممكن تعمل ده. بس ان انا رفت واسيب الدنيا كلها وبعدين اقول انا فريلانس، لا مش صح. في نفس الوقت اقول اجيب وقت منين، لا هتقدر تجيب الوقت.
1: مسألة دي متهيألي مصرية ومهمة قوي يعني في أي بزنس.
0: ده حقيقي، وعشان كده يعني في إحصائيات كتيرة قوي إن كل البزنس اللي هو السمول بزنس 96% من السمول بزنس بيقفلوا بعد 5 سنين، لأن هما مش ما بيبقاش في فكرة الديسيبلين. أنا خلاص ده بقى حياتي وخلاص، يعني زي ما حتى بيقولوا احرق مراكبك انا وانا مفيش طريق للرجوع. فهي دي الفكره، هل انت عندك رفاهيه انك يعني ممكن تتراجع ولا لا؟ انا اتيل الفكره دي ومكمل للاخر.
1: حاجه ممتازه. نتكلم بقى عن الاهداف، والاهداف الواضحه ان هو الواحد يعني يستمر في عمله الحر ده ويقدر يطلع منه ربح كمان. مهم ملاحظ. فهنا نشتغل ازاي على الحكاية دي؟
0: هو في الاول انت يعني اسأل نفسك ايه الدخل اللي عايز تطلعه من الفريلانس ده. والله انا مثلا ساي عايز اطلع 10,000، طيب ال10,000 دول انا هقدر اطلعهم من كم عميل، او هل في بروجكت واحد هيقدر يزيلي الدخل ده ولا لا؟ طب والله ماشي بروجكت واحد او واتيفر او اكتر من عميل، طب ايه الاندستري او الصناعه اللي فيها دخل ده؟ لانه وليكن مثلا في صناعات بيبقى فيها فلوس لان الراس مال فيها بيبقى اكبر، وليكن مثلا زي صناعه السيارات او صناعه العقارات او والله انا ناوي ادخل في الحته دي. كل جانب ليه ايجابي وسلبي، ما انت لو هتدخل في الصناعه دي هل انت برضو تمتلك المهارات والخبره فيها؟ وليكن فأنا في الحالة دي محتاج إني أعمل لايك، إحنا بنقول عليها أتاك في التسويق، أو يعني نقدر نقول مثلا استراتيجية إن أنا في الكام شهر دول هعمل بورتفوليو خطير هيكون موجه بس لقطاع الريل استيت مثلا، وكل يوم هبعت 10 رسائل لمثلا يكون SEO في شركات، او مثلا يكون HR على حسب بقى انا يعني المجال بتاعي عايز اوجهه في ايه بالظبط.
1: جدول يعني.
0: بالظبط. وافضل على الوضع ده واشوف اراقب بقى، هل الرساله بتتفتح، هل اللي انا كاتبه اصلا في شيء اتراكتيف ليهم. في الاول وفي الاخر يعني موضوع الفريلانس، هي الناس بتبقى فاكره ان الموضوع يتوقف على المهاره فقط، لا هو موضوع على فكره ممكن نقول انه 60% اتيتيود. فانت لو كاتب حاجة شدت اهتمام الشخص، ممكن تكون بلا خبرة على فكرة، بس الشخص اللي قال الرسالة هو اللي لمس حاجة فيك، هو بان ان انت شفت مثلا الشركة بتاعتهم وشفت العائق اللي فيهم مثلا، وانت عندك الحل ده، مش مجرد اللي هو تمام اوكي انا عايز اشتغل معاك او انا عندي، لا مش انا عندي، هم عندهم ايه وانت هتحله ازاي.
1: جميل جدا، بس يعني هي مغامرة طويلة ولازم لها قعدة كمان مع النفس، لازم الواحد يواجه نفسه ويشوف عاداته ويغيرها كمان ويكون صبور مع نفسه ومع العمل كمان اللي بيطلقه. مشوار قيم وجميل جدا. كمان انت اكتشفتي اشياء كتيرة قوي متهيألي، ايه اكتر حاجة اكتسبتيها في شخصيتك من خلال الرحلة الجميلة دي؟
0: كانت بالنسبة لي اهم حاجة والحقيقة ما اشتغلت عليها فرقت، هي فكرة التعامل مع النقد السلبي. كنت الاول اما يجيلي فيدباك، للأسف كنت برضو بشكل شخصي، ويا إما بتخذ أتيتيود دفاعي شوية اللي هو لا أنا تعبت في ده إزاي تشوف ده، أو اللي هو تمام خلاص مش عاجبك قلت أوكي تمام يلا نقفل بقى الديل ده. للأسف الطريقة دي خسرتني عميل وفلوس وحتى يعني وصلتني لحالة احتراق بسرعة. ده من أكتر الحاجات اللي اكتشفتها عن نفسي، إن أنا ما كنتش بقبل النقد، خصوصا لما حاجة أكون من شايفة من وجهة نظر إنها كانت، لا هو مش مهم وجهة نظر، هو إحنا الموضوع سايم وجهة نظر ومقابل وجهة نظري، فأنا لازم نوصل لنقطة في النص.
1: وانت النهاردة شايفاها كفرصة لتطوير حتى عملك ومشروعك؟
0: بالضبط بالضبط. يعني فعلا رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، فهو الشخص اللي هو بيقول لي ان انت محتاجه تشتغلي على ده، هو يعني موضوع الفيدباك ده ممكن يطول شرحه لانه برضو مش كل فيدباك احنا ممكن ناخده بعين الاعتبار يعني
1: اكيد،
0: ولكن في الاول وفي الاخر هو اشاره لحاجه، يعني اكيد اشاره لحاجه، ممكن حتى من الاسلوب ما كانش مريحه فالعميل قال حاجه ما كانتش، الشغل كان تمام بس الأسلوب ما كانش كويس، فهو قال الشغل ما كانش كويس، فهو أكيد في إشارة إن في حاجة مش مريحة في الموضوع يعني. ده من أكتر حاجات الحياة اللي كشفتها من خلال العمل الحر.
1: جميل جدا، وشكرا جزيلا رحمة انك بتشاركينا تجربتك والتيبس والنصائح القيمة دي. شكرا جزيلا ليكي، وهنبقى سعداء جدا ان احنا برضو نبقى نكمل مشوارنا في عالم البيزنس معاكي
0: ان شاء الله. شكرا ليكي.

وكان بالتي صابر في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. شكرا خاص طبعا لكل ضيوف هوا الأيام, شكرا لكل مستمعي مونتي كارلو الدولية, وشكرا ليك مازن خليل كان معنا في غرفة الهندسة الصوتية. وموعدنا أكيد هيتجدد بكرة وبعده. مرسي بوكو, أدوما باي.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. حتى 7 حزيران يونيو تابعوا على مونتي كارلو الدولية تغطية خاصة من ملاعب رولان غاروس للتنس في باريس. نتائج وتحليلات مباشرة من قلب المباريات في كل فتراتنا الإخبارية، وكذلك في برنامج كافي شو بعد أخبار 10 صباحاً، وفي توب سبور كل 2 في 2 بعد الظهر بتوقيت باريس، وأيضاً على منصاتنا الإلكترونية وعلى موقعنا mc-dualia.com.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: تمام 5 بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش.
3: هي فترة المساء نستهلها بنشرة مفصلة وفي أبرز عناوينها: واشنطن تهدد إيران بضربات جديدة والأخيرة، تتهم الرئيس الأمريكي بخيانة الدبلوماسية وتنفي رفع الحصار الأمريكي عن موانئها، غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذارات إخلاء للقرى، وحزب الله يقصف بالصواريخ بنى تحتية عسكرية في شمال إسرائيل. من منتدى شانغريلا في سنغافورة، وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعوته لحلف الشمال الأطلسي وأوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي. وفاة عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إدغار موران عن عمر ناهز 104 أعوام. وفي النشرة وقفة عند مسيرته الحافلة مع ريتا خوري.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. إلى تفاصيلها، أكدت الولايات المتحدة أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه، فيما اتهمت الجمهورية الإسلامية من جهتها اتهمت ترامب بخيانة الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري عليها بعدما كان قد أعلن رفع الحصار عليها وتقديم ما وصفه مستشار مرشدها الأعلى بمطالب مفرطة في المفاوضات. التفاصيل مع علي الباشا من طهران.
4: بينما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالملف النووي ومضيق هرمز، وشكك بقرار أمريكا إلغاء الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والتي قال إنها إن صدقت ستكون واشنطن فعلت ما كان ينبغي أن تفعله منذ اليوم الأول، وأكد أن النص النهائي للاتفاق لم يصغ بشكل نهائي بعد. تحدثت وكالة أنباء تسنيم أن نقلا عن ملاك البواخر والسفن الإيرانية أن الحصار البحري للموانئ الإيرانية ما زال قائما، وأنها خلال الساعات الماضية تلقت تحذيرات من قبل البحرية الأمريكية بعدم تجاوز الخطوط التي رسمتها واشنطن. وأكدت مصادر إيرانية أخرى أن الملف النووي ليس مطروحا على طاولة المفاوضات كما زعم الرئيس ترامب، وسيطرح للتداول فقط عندما تلتزم واشنطن بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ومنها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج ووقف إطلاق النار الدائم في المنطقة وعلى وجه الخصوص في الجبهة اللبنانية. تناقض في التصريحات اعتبرها قائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، والذي يشغل منصب مستشار المرشد الأعلى في الوقت الراهن، خيانة جديدة لطاولة المفاوضات من قبل ترامب. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: على جبهة أخرى، أكدت كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مسلح نافذ موالي لإيران، أكدت استمرارها في العمل الجهادي على حد وصفها في وقت تواجه فيه بغداد ضغوطا أمريكية متزايدة لضبط سلاح هذه الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهابية، وفي وقت تتمسك فيه طهران بأن يشمل أي اتفاق مع واشنطن جبهة لبنان. تتصاعد وتيرة الاستهدافات في جنوب لبنان مع توسيع إسرائيل لإنذارات الإخلاء التي باتت تطال بشكل أساسي القرى الساحلية. والتفاصيل معك فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
5: أصيب عسكريان في الجيش اللبناني بجروح بليغة نتيجة استهداف سيارتهما على طريق عبا، وقتل شخص في استهداف دراجة نارية في جبشيت. الطائرات الحربية والمسيرات واصلت شن غاراتها على دبين، بلاط، تولين وقبريخة في مرجعيون، حبوش، زوتر الشرقية، ميفدون والكفور في النبطية، ووصلت إلى زرارية واللوبية في صيدا ومشغرة في البقاع الغربي. أما القصف المدفعي المركز فطال محيط قلعة شقيف، النبطي الفوأة وكفر تبنيت، ووصل إلى أطراف الريحان والعيشية والمحمودية في جزين، كما طال المنصورة، بيوت السياد، لقليلة ومجد الزون في سور. إنذارات الإخلاء توسعت لتشمل 6 قرى جديدة وترفع بذلك العدد إلى 13 بلدة اليوم. في المقابل استهدف حزب الله تجمعات للجنود والآليات في الأطراف الشرقية للغندورية وفي بيت ليف، كما استهدف بنى تحتية في صفد، ثكنة شوميرا وقوة إسرائيلية في ثكنة ليمان. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
3: فالنتينا، هذا التصعيد يأتي غدا عقد وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، محادثات أمنية مباشرة في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن. قالت مصادر لبنانية بشأنها إنها لم تحقق أي تقدم لتثبيت وقف إطلاق النار، مع إصرار إسرائيل على مواصلة عملياتها وإنشاء منطقة عازلة. ما المنتظر بعد هذا الاجتماع الأمني الإسرائيلي اللبناني؟ نستمع إلى إجابة يوسف دياب، الصحفي والكاتب السياسي، وكان متحدثا للزميلة ميس إسماعيل.
6: هناك تنسيق دائم واتصالات مباشرة مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ومع رئيس الحكومة نواف سلام. الدولة اللبنانية أو المستوى الرسمي اللبناني غير مستعجل لإطلاق موقف سواء إيجابي أو سلبي من هذه المفاوضات، باعتبار أن الجلسة السياسية والدبلوماسية التي تعقد الثلاثاء والأربعاء المقبلين هي التي ستكون يعني المفاوضات المقررة بهذا الموضوع. يعني اللقاء العسكري هو يبحث في ترتيبات أمنية وعسكرية، وليس هو من يقرر. عندما يتحدث في صيغة الترتيبات العسكرية والأمنية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، يجب أن يتوج باتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي يفترض أن يكون محور الجولة التفاوضية في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.
3: كنا في الاستماع ليوسف دياب، الصحفي والكاتب السياسي. ويعتبر هذا الاجتماع تمهيدا طبعا لجولة سياسية مرتقبة جديدة بين لبنان وإسرائيل الأيام المقبلة في الخارجية الأمريكية، في وقت تراقب فيه إسرائيل عن كثب مستجدات الملف الإيراني وتصعد فيه على جبهات عدة في لبنان وغزة. والتفاصيل من القدس معك زياد حلبي.
7: غادت المفاوضات الأمنية الإسرائيلية اللبنانية في البنتاغون التي تعثرت وعشية المفاوضات السياسية في الخارجية الأمريكية. بعد أيام واصلت إسرائيل التصعيد في جنوبي لبنان بغارات وتقدم القوات شمال الخط الأصفر للسيطرة على مناطق مشرفة أمنيا، في مقابل إطلاق حزب الله مسيرات وصواريخ تجاه القوات في جنوب لبنان وصوب المستوطنات الشمالية أيضا، حيث سجلت إصابة مباشرة لمبنى في كريات شمونة أدت لأضرار مادية جسيمة. ويبدو أن المستوى السياسي يسابق الزمن في توسيع الحرب على حزب الله خوفا من وقفها باتفاق أمريكي إيراني مرتقب، وللتعاطي أيضا مع الضغوط الممارسة عليه من المستوى العسكري من جهة ومن الشارع الإسرائيلي من جهة ثانية. وبين هذا وذاك تواصل إسرائيل شن غارات وتنفيذ اغتيالات في قطاع غزة أيضا، حيث تخطط هناك لتوسيع المنطقة الصفراء واحتلال 70% من مساحة القطاع. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي تفاصيل جبهة غزة، زياد، اتهمت حركة حماس، اتهمت بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي أبرم في تشرين الأول الماضي، بعدما أمر الجيش الإسرائيلي باحتلال مزيد من الأراضي في قطاع غزة. وجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست انتقادات جديدة لحلفاء بلاده في الناتو وأوروبا، محذرا من مواجهة الدول التي لا تزيد إنفاقها الدفاعي بشكل كافي. الدعوة بلهجة التهديد أطلقها هيكست من منتدى حوار شانغريلا الذي عقد في سنغافورة، فيما اتسم خطاب وزير الدفاع الأمريكي بنبرة متوازنة تجاه بكين، مع الإشارة إلى قلق مشروع إزاء الحشد العسكري للصين التي غاب وزير دفاعها عن المناسبة التي تبحث الملفات الأمنية والدفاعية. نستمع للمحلل السياسي الصيني نادر رونغ هوان، وكنت قد تواصلت معه قبل هذه النشرة.
8: هناك وفد صيني، ولكن الجهة المنظمة جهة بريطانية. كل سنة هناك تم ترتيب من قبل الجهة المنظمة حلقة خاصة بموضوع، ولكن هذا العام هم لم يقوم بترتيبه. كذلك هم قام بإلغاءه في السنوات الماضية. منصة الحوار الأمني بين الشرق والغرب تحولت إلى مؤتمر غسل المخ أو مؤتمر ترويج للتحديدات الصينية التي قادتها الدول الغربية. وفي نفس الوقت الصين تريد أن تكون هي سادة البيت. هناك منصات أخرى التي نظمتها الصين مثل الحوار جبل شانشان في داخل الصين. هذا تحول استراتيجي كبير للدبلوماسية العسكرية الصينية، وهو من الاستجابة للأسئلة المستفزة للصين إلى بادر الصين إلى فرض الموضوع الحوار.
3: كنا في الاستماع للمحلل السياسي الصيني نادر رونغ هوان. قال وزير الدفاع الفلبيني قال إن بلاده لا تزال تتعرض لتهديد خطير من الصين، وذلك من منتدى حوار شانغريلا. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، تتسع رقعة الاستهدافات الأوكرانية للبنية النفطية الروسية مع دخول الحرب عامها الخامس، في مؤشر إلى سعي كييف إلى زيادة كلفة الحرب على موسكو عبر ضرب منشآت الطاقة واللوجستيات بعيدا عن خطوط الجبهة. والتفاصيل معك منى دويبية.
9: استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلة نفط في ميناء تاغانروغ ومستودعا نفطيا في مدينة أرمافير جنوب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها لاحقا. وأكد حاكم منطقة أوروستوف عدم تسجيل تسرب نفطي، فيما تحدثت تقارير روسية عن إصابتين دون وقوع قتلى. يأتي الهجوم في سياق تصعيد أوكراني متواصل لدى البنية التحتية النفطية واللوجستية الروسية، إذ أعلنت السلطات الروسية إسقاط نحو 50 مسيرة فوق منطقة روستوف الحدودية مع إقليم دونباس. في المقابل اعتبر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن أوكرانيا تعيد الحرب إلى نقطة انطلاقها، في إشارة إلى نقل العمليات العسكرية إلى العمق الروسي. وأعلنت موسكو مقتل شخصين في منطقة بيلوغورود الحدودية جراء هجمات بمسيرات أوكرانية. تعكس هذه الضربات اتجاها أوكرانيا متزايدا نحو استهداف قطاع الطاقة الروسي، أحد أهم مصادر الإيرادات لموسكو في محاولة للتأثير على القدرات الاقتصادية واللوجستية الداعمة للمجهود الحربي الروسي.
3: استدعت روسيا اليوم سفيرها لدى أرمينيا للتشاور في مسألة تنامي علاقات يريفان مع الاتحاد الأوروبي. هنا في فرنسا توفي إدغار موران، عالم الاجتماع والفيلسوف الذي يعتبر أحد آخر المفكرين الفرنسيين العظماء، عن عمر ناهز 104 أعوام. وقفة عند المسار الحافل إدغار موران مع كيري التخوري.
10: رحل الرجل الذي عاش 104 أعوام دون أن يشيخ عقله لحظة واحدة، ولم يكن موران مجرد مفكر أو أكاديمي، بل هو رجل عاش القرن الماضي بكل تحولاته. في شبابه انضم للمقاومة الفرنسية المسلحة ضد النازية، ولاحقا وقف بوضوح ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وظل حتى آخر أيام حياته يرفع صوته علنا ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة. أما في عالم الفكر فقد كان يحارب فكرة تقسيم العلوم وانغلاق كل عالم في تقسيمه تخصص ضيق، كان يرى أن مشاكل الحياة اليومية متداخلة من السياسة والاقتصاد والبيئة، ولا يمكن فهمها إلا برؤية صورة كاملة. عن أسلوبه المتمرد هذا كان إدغار موران يقول:
11: أن تكون منضبطا يعني أن تكون داخل مجال معرفي مقسم بدقة وذي حدود مغلقة تماما، وبما أنني أتجاوز الحدود فإنني أشبه ما أكون بالصياد المخالف البراني، والصيادون المخالفون ليسوا منضبطين كثيرا.
10: رحل اليوم إدغار موران، ونعته الرئاسة الفرنسية كواحد من أبرز العقول التي جسدت القيم الإنسانية، تاركا خلفه أكثر من 40 كتاب وإرثا فكريا ألهم أجيالا متعاقبة.
3: وبعد قليل نخوض في النشرة الرياضية في نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي. إلى ذلك الحين إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: واشنطن تهدد إيران بضربات جديدة، والأخيرة تتهم الرئيس الأمريكي بخيانة الدبلوماسية، غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذارات إخلاء للقرى، وحزب الله يقصف بالصواريخ بنى تحتية عسكرية في شمال إسرائيل. من منتدى شانغريلا في سنغافورة، وزير الدفاع الأمريكي يجدد دعوته لحلف الشمال الأطلسي وأوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي. هنا في فرنسا، وفاة عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي إدغار موران عن عمر ناهز 104 أعوام. وفي النشرة توقفنا عند مسيرته الحافلة. الرياضة: باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم، وللتفاصيل معنا صدام صديق. أهلا صدام.
12: مرحبا هيبة. يلعب بالفعل اليوم فريق العاصمة الفرنسية من أجل الاحتفاظ باللقب والتأكيد على أنه الأفضل أوروبيا في موسم استثنائي، مع أداء هجومي رائع. بالمقابل يسعى أرسنال الدفاعي النزع إلى إنجاز موسم تاريخي في رحلة البحث عن لقب أوروبي أول وعن ثنائية تاريخية بعد الفوز بلقب البريمير ليج بعد 22 عاما. مع بودابست تواصل قبل قليل مع الزميل وديع فعاني موفدنا إلى المباراة النهائية.
13: هي المباراة صدام ستنطلق بعد أقل من ساعة هنا على ملعب بودابست، ملعب بوشاش أرينا، بين بطل إنجلترا وبطل فرنسا، بين ربما أفضل فريقين أوروبيين حتى منذ بداية الموسم. نتذكر فريق أرسنال الذي كان تصدر دور المجموعة الواحدة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم دون أن يتلقى أي خسارة، دون أن يتلقى الكثير من الأهداف أيضا. فريق أرسنال عرف حقيقة طوال هذا الموسم بدفاعه الصلب. في المقابل باريس سان جيرمان بالعكس، هو سجل الكثير من الأهداف، يعتمد على فريق الآن لديه خبرة في هذه المسابقة. نذكر أن العام الماضي كان توج للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. عثمان ديمبلي كان نال فيما بعد جائزة أفضل لاعب في العالم. أشرف حكيمي اللاعب المغربي عاد إلى التشكيلة بعدما غاب عنها بشهر كامل بسبب الإصابة، والجميع جاهز على ما يبدو بالنسبة للاعبي باريس سان جيرمان. الجميع سيكون جاهز لخوض هذا اللقاء المهم جدا تحت قيادة مدربين إسبانيين ربما لا ينتميان إلى نفس المدرسة. هناك بعض الفوارق ما بين لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.
12: على ذكر الفوارق وديع، ربما تحدث في البداية عن هذه النزعة الدفاعية بالنسبة لأرسنال وهذا الثقل الهجومي بالنسبة لباريس سان جيرمان. أعلم أنه باريس سان جيرمان أيضا استقبلت شباكه 22 هدفا، بالمقابل أرسنال استقبل شباكه 6 هدف فقط. فهذه المعادلة، الجماعة يتحدثون، ربما تأتي بمباراة غاية في الإثارة وربما تأتي بمباراة مغلقة.
13: صحيح، كل شيء ممكن حقيقة. يعني رأينا أمور مختلفة ومباريات مختلفة من الناحية التكتيكية من طرف باريس سان جيرمان بشكل خاص. يعني حتى في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ كان هناك فوارق في الأسلوب، أسلوب اللعب وتمركز للاعبي باريس سان جيرمان بين مباراة الذهاب ومباراة العودة. لا ندري أي خيارات سيعتمدها المدرب لويس إنريكي. الجميع هنا حقيقة يتوقع معركة تكتيكية بين المدربين الإسبانيين وفكرات من الناحية التكتيكية أحيانا بشكل مفاجئ حتى في مباريات مهمة ومصيرية كنهائي اليوم.
12: مدرب البي اس جي لويس إنريكي دفع بالقوة الهجومية كاملة في لقاء اليوم بتواجد ديمبلي، كفارتسخيليا وديزيري دوي في المقدمة، عودة حكيمي للظهور أساسيا في المباراة. إنريكي أكد قبل اللقاء على أن الأفضلية لفريق على الآخر في المباراة النهائية.
14: في هذا النهائي لا أعتقد أن هناك فريقا أقوى من الآخر. السر يكمن في التركيز على التفاصيل الصغيرة واستغلال اللحظات الحاسمة وعدم التهاون طوال 90 دقيقة. دائما ما يكون هناك توتر كبير في مثل هذه المباريات.
12: من جهة يبدأ ميكل أرتيتا بكاي هافرتس في خط المقدمة رفقة ساكا تروسار مع إيلاس الهدف السويدي جيوكريس على مقاعد البدلاء المدرب الإسباني الشاب لأرسنال قبل المواجهة.
14: إنها المرة الثانية فقط في تاريخنا التي نتواجد فيها في النهائي. لدينا فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ هذا النادي، ولتحقيق ذلك علينا أن نلعب بشجاعة ورغبة كبيرة في الفوز. إذا توفرت لدينا هذه الصفات الثلاث فأنا متأكد من أننا سنكون قريبين من تحقيق هدفنا.
12: تفوق الفريق الفرنسي في آخر مواجهتين بين الفريقين في نصف نهائي الموسم الماضي بالفوز بهدف في الملعب الإمارات في لندن، والعودة على ملعب حديقة الأمراء بهدفين مقابل هدف، والتتويج بعد ذلك بالنسبة إلى نادي العاصمة الفرنسية.
3: شكرا لك صدام صديق.
12: شكرا.
3: ونخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم للباحث والمفكر الفرنسي بغينو لاتور.
15: نخصص حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم للباحث والمفكر الفرنسي برونو لاتور، الذي توفي مؤخرا عن سن تناهز 75 عاما، مخلفا وراءه منجزا فكريا وأنثروبولوجيا وفلسفيا غزيرا ومتنوعا يتقاطع مع مجالات معرفية مختلفة، منها سوسيولوجيا العلوم والأنثروبولوجيا والفلسفة والتكنولوجيا والإيكولوجيا. وبدأ لاتور مشواره الفكري بدكتوراه في الفلسفة اللاهوتية، ثم خاض غمار الأنثروبولوجيا في ساحل العاج، واهتم بشكل خاص بتأثيرات الاستعمار والقضايا العرقية وتأثيراتها على النسيج المجتمعي الأفريقي وعلاقتها بالصناعة والتكنولوجيا. وما لبث أن حول وجهته النظرية واهتم بالعلوم، ونشر دراسة عن سوسيولوجيا المختبرات العلمية وإنتاج الحقائق. غير أن كتابه الأهم في هذا المضمار والذي حقق له شهرة وتقديرا كبيرين هو كتابه الميكروبات الحرب والسلام، الصادر عام 1988، والذي تناول فيه سيرة العالم الفرنسي الشهير لوي باستور والسياقات الإيديولوجية والسياسية التي رافقت اكتشاف الميكروبات. وتضاعفت مكانة لاتور الفكرية في دراسة أخرى لافتة ومفاجئة بعنوان لم نكن حدثيين أبدا، بحث في الأنثروبولوجيا التناظرية، وهو قراءة مغايرة للنظريات التي أسست الحداثة الأوروبية والتي يتمثل قاسمها المشترك في التمييز والفصل بين الثقافة والطبيعة والإنسان والموجودات. ولاحقا توجه لاتور نحو النظرية البيئية، وتتوجت تأملاته في دراسة بعنوان النزول إلى الأرض، السياسة في النظام المناخي الجديد، والتي تناول فيها أزمة المناخ والعولمة والسياسة. لنستمع إليه في هذا الحوار متحدثا عن أزمة كوفيد وتداعياتها السياسية. إن أول درس لجائحة كورونا هو أيضا الأكثر إذهالا. لقد أثبت بالفعل في بضعة أسابيع وفي جميع أنحاء العالم في آن واحد أنه يمكن إيقاف النظام الاقتصادي بالرغم مما قيل لنا عن استحالة إبطائه أو إعادة توجيهه. تعرضت كل حجج البيئيين حول تعديل أنماط حياتنا لحجج معارضة عن قوة قطار التقدم الذي لا رجعة فيه ولا يمكن تعطيله بسبب العولمة. إن طبيعة هذا القطار المعولمة هي التي تجعل هذا التطور البارز هشا جدا وتؤدي إلى إبطائه وتوقيفه فجأة. فالشركات متعددة الجنسيات والاتفاقيات التجارية والإنترنت وشركات السفر والسياحة لا تعولم الكرة الأرضية وحدها. لكل كيان موجود على هذه الأرض طريقة خاصة به للترابط مع الكيانات الأخرى التي تشكل عصب الجماعة في وقت معين. ينطبق ذلك على ثاني أكسيد الكربون الذي يدفئ الجو من خلال انتشاره في الهواء، والطيور المهاجرة التي تنقل أنواعا جديدة من الإنفلونزا، وينطبق أيضا كما نتعلم مجددا وعلى نحو مؤلم على فيروس كورونا القادر على ربط كل البشر من خلال ما يبدو أنه غير دار، رذاذ متطاير من السعال. إن الجراثيم كائنات معولمة فائقة لا مثيل لها عندما يتعلق الموضوع بإعادة رسم العلاقات المشتركة بين البشر. لسوء الحظ لم يرى البيئيون وحدهم في هذا الانقطاع المفاجئ في نظام الإنتاج المعولم فرصة غير مسبوقة لطرح مشروعهم على أرض الواقع. هناك أيضا المعولمون الذين ابتكروا منذ منتصف القرن العشرين مفهوم الهروب من قيود كوكبنا. هم أيضا يفكرون بدورهم بأنها فرصة غير مسبوقة للتخلص جذريا من باقي العوائق للهروب خارج الأرض. إنها بالنسبة لهم فرصة لا تفوت حتى يتخلصوا مما تبقى من دولة الرفاهية ومن شبكات الأمان للسكان الأكثر فقرا ومما تبقى من القواعد الخاصة بمكافحة التلوث وحتى وبكل وقاحة من جميع السكان الزائدين الذين يتزاحمون في الأرض. نشر لاتور أكثر من 30 دراسة طيلة مساره الفكري، ورغم أن كتبه كانت مترجمة إلى جل لغات العالم واسمه يحظى بشهرة كبيرة في الأوساط العلمية والفكرية في أمريكا وبريطانيا واليابان، فقد ظل شبه مجهول في الساحة الفكرية الفرنسية. وكل كتاب وأنتم بخير.

0: من قاعة التحرير لنهار اليوم هي مع الإعلامي والصحفي في وكالة إخلاص التركية طه عودة أوغلو. أستاذ طه أهلا بكم.
1: أهلا وسهلا.
0: سنغافورة تحتضن أبرز منتدى دفاعي وأمني وهو منتدى شانغريلا وسط غياب صيني لافت في خضم سياقات دولية على غرار الحرب في الشرق الأوسط، الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكل التوترات في تايوان وشبه الجزيرة الكورية. ما هي أبرز العوامل التي تظهر أهمية هذا المؤتمر وما هي أسباب الغياب الصيني؟
1: يعني واضح تماما كما أشرت بأن هذا المنتدى هو من أهم المنتديات، خاصة أنه يأتي في ظل تطورات إقليمية دولية متسارعة في المنطقة، وأعتقد أهم أو أبرز نقاط النقاش وهي المتعلقة بقضايا الأمن والدفاع وخاصة منطقة آسيا والمحيط الهادي. والأهم كما تابعنا في هذا المنتدى التصريحات التي صدرت من وزير الحرب الأمريكي والمتعلقة أو بالدعوة لزيادة الإنفاق العسكري. نعم، غياب الصين كان واضحا جدا، على الرغم من تصريحات الوزير الحرب الأمريكي تحدث وقال بأن يعني هناك العلاقة الأمريكية الصينية شهدت تطور إيجابي خلال المرحلة الماضية أو الأخيرة، لكن يبقى هناك تنافس ما بين البلدين في ملفات عديدة واضحة للغاية وفي ظل الحرب الدائرة ما بين واشنطن وطهران.
0: عاد ملف الإنفاق الدفاعي في الناتو وأوروبا إلى الواجهة مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي. هذا الأخير دعا الدول التي كانت قد التزمت بزيادة هذا الإنفاق ب5% بالإفاء بوعودها، لكن جاء ذلك بلهجة التهديد. لماذا عاد هذا الملف إلى الواجهة؟
1: يعني واضح جدا الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد اعتماد هذه الدول على نفسها وتقوية أمنها من خلال ذاتها وليس الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. واشنطن تنظر إلى البيئة الأمنية في آسيا باعتبارها أن هي الساحة الأكثر حساسية، وخاصة خلال السنوات المقبلة مع تصاعد هناك منافسة جيوسياسية عسكرية في ظل تنافس الصين وأيضا تزايد التوترات البحرية والإقليمية.
0: أطرح عليك هذا السؤال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن سحب 1000 الجنود من ألمانيا، لكنه أعلن بعد ذلك أن بلاده سترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا. هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعيد تعامل